نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا

إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج

وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الإسراء.
2: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. قوله أجادب أرض صلبة لا ينضب منها الماء، وقوله قيعان أرض مستوية ملساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها، فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني، تقحمون فيها. متفق عليه. قوله فيتقحمن يدخلن فيها بشدة ومزاحمة، وقوله بحجزكم الحجزة معقد السروال والإزار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.
1: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
2: يقول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قص الله عز وجل في الآيات طرفا من قصة يونس عليه السلام، وأخبر سبحانه أنه خرج عليه السلام مغاضبا ولم يصبر على قومه، فالتقمه الحوت وهو مليم، وحينها رفع يديه إلى مولاه مقرا بالخطأ ونادما عليه، لتنطق شفتاه بأفضل الكلام وأصدق العبارات كلمة التوحيد. وكان من بركات تلك الدعوات أن نجى الله نبيه وفرج عنه كربته، وكذلك ننجي المؤمنين. ومن الفوائد التربوية من التشبيه بيان سعة فضل الله ورحمته عز وجل بعباده المؤمنين، وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. وفي التشبيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه من أسباب الفرج. وفيه إشارة أن الاعتراف بالخطأ من شيم الصالحين، ورجوع إلى الحق من خصال المؤمنين الصادقين.
0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم. الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
5: الله أكبر، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق.

حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام

0: بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح، وتعطي وتمنح، وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين.
1: الله أكبر. الله

الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: أذكار الصباح.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: أذكار الصباح.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الأنفال.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: صلاته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في هذه الصلاة بين يدي ربه في خشوع وخضوع، فتمتلئ جوارحه بالأمن والطمأنينة والثقة واليقين، فيخشع راكعا ويخشع ساجدا ليجد راحته وأنسه فيها، فتنزاح عنه الهموم وينجلي عنه التعب واللأواء. وكان يقول: يا بلال، أرحنا بالصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. بل إليها كان يفزع إذا حزبه أمر، ليستعين بها على ما يلقاه من أنواع المشقة والبلاء، وهي آخر ما عهد به صلى الله عليه وسلم لأمته وهو في آخر رمق من حياته، حيث كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه، أخرجه أحمد وصححه الألباني. وقد حسب مجموع الركعات التي كان يحافظ عليها يوميا طوال العام، فكانت قرابة 40 ركعة بما فيها الفريضة.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم: خيبر 93، ينبع 90.9، وادي الفرع 89.8، المسيجيد 88.1، على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة المنافقون حتى سورة الملك.

ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم

ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات

الله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته

إن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

تاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسب

لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت

بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور

تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

0: أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة المنافقون حتى سورة الملك.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
4: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
3: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
4: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
3: مجالس الإقراء. يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

0: بربهم يشركون.
1: ما بالعبد من رزق ونعمة وعافية ونصر، فمن فضل الله عليه وإحسانه إليه، ثم إذا مسه الضر فإليه يجأر لعلمه أنه لا يقدر على إزالته إلا هو، لأنه المدعو عند الشدائد، المرجو عند النوازل، فعند الضرورات يلجأ إليه ويسأله ويلح في الرغبة مستغيثاً به، وفي حالة الاختيار يشرك به ويعبد معه غيره.
2: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.
1: يخبر الله تعالى أن من العباد من يسترون ويجحدون نعم الله عليهم، وهو المسدي إليهم النعم، الكاشف عنهم النقم، ثم توعدهم الله عز وجل قائلا: اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا فسوف تعلمون عاقبة ذلك.

0: يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد، وجعلوا لها نصيباً مما رزقهم الله، فقالوا: هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، فجعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله، وفضلوهم أيضاً على جانبه. فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه وأتفكوه، وليقابلنهم عليه، وليجازينهم أشد الجزاء في نار جهنم. فقال: تالله لتسألن عما كنتم تفترون.
1: ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون.
0: ثم أخبر الله عز وجل عن هؤلاء المشركين أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوها بنات الله وعبدوها معه، وقد أخطأوا خطأً كبيراً في كل مقام من هذه المقامات الثلاثة، فنسبوا إليه تعالى أن له ولداً ولا ولد له، ثم أعطوه من الأولاد ما لا يرضونه لأنفسهم وهو البنات، فجعلوا لله البنات سبحانه عن قولهم وإفكهم، واختاروا لأنفسهم الذكور. وإذا

إذا بُشِّر أحدٌ من هؤلاء المُشركين بالأُنثى ظلَّ وجهُه مُسوَدًّا كئيبًا من الهمِّ، وهو ساكتٌ من شدَّة ما هو فيه من الحُزن، يتوارى ويكره أن يراه الناس من سوء ما بُشِّر به، فهو إن أبقاها أبقاها مُهانةً لا يُورِّثُها ولا يعتني بها، ويُفضِّل أولاده الذكور عليها، أو هو يدفنها في التراب وهي حيَّة. أفمن يكرهونه هذه الكراهة وتأنف أنفسهم منه يجعلونه لله؟ ألا بئس ما قالوا، وبئس ما قسموا، وبئس ما نسبوا إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: وإذا بُشِّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظلَّ وجهه مُسوَدًّا وهو كظيم.

يبين الله أن النقص إنما ينسب للذين لا يؤمنون بالآخرة، ولله عز وجل المثل الأعلى وله الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه، وهو العزيز الحكيم.

0: يخبر الله تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم، وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بني آدم، ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر وينظر إلى أجل مسمى، فلا يعاجل عباده بالعقوبة، إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً. وأخبر تعالى أنه يؤخرهم إلى مدة من العمر مقدرة، فإذا جاء ميقاتهم المقدر لهم فإنهم لا يستأخرون ساعة عن ذلك ولا يستقدمون.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز
1: في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة آل عمران. أعوذ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة آل عمران.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء في الوضوء الإسراف في صب الماء، فقد ورد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، رواه النسائي. وللإسراف في الوضوء صور متعددة، منها الزيادة على غسل العضو على ثلاث مرات كما يلاحظ على بعض المتوضئين، حيث يغسل وجهه أو يده أو رجله مرات تتجاوز الثلاث كثيرا، فليس في ذهنه عدد محدد للغسل. ومن صوره أن يدفع بكمية من الماء كثيرة لا يحتاج منها إلا إلى كمية محدودة، لكنه يفتح صمور الماء على أعلاه، فإذا انتهى من وضوئه وإذا كمية الماء التي أضاعها يمكن أن يتوضأ بها عدد غير قليل ممن لا يسرفون في صب الماء. ومن صوره أن يترك صباب الماء يدفع الماء وهو قد توقف في أثناء الوضوء، يكلم أحدا إما بجواله أو من بجواره والماء يندفع دون أن يتوضأ به. ومن الأخطاء في الوضوء تساهل بعض المتوضئين هداهم الله في إبداء أفخاذهم أثناء الوضوء بحجة أن الماء قد يصيب ثيابهم، وهذا لا يجوز لأن الفخذ عورة يجب سترها، وهذا الخطأ مرتبط بما قبله وهو دفع كمية كبيرة من الماء تتطاير معها قطرات الماء، فلو أن هذا المتوضئ قلل من اندفاع الماء الذي يتوضأ به لما وصل ثيابه رشاش الماء. وعلى كل حال فالواجب على المتوضئ ألا يبدي فخذيه أثناء الوضوء بأي ذريعة.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة مريم.
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
2: نعم المعين،
1: نعم المعين. اللهم
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله في صباح جديد، حلقة جديدة معكم وبصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، صبيحة هذا اليوم الثالث من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. يا أهلا بكم يا كرام، هذه تحية طيبة من فريق العمل لإشراف العام في حان السبيعي، رئاسة التحرير عبدالله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان أربية، التنسيق بندر الحسين، إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:
5: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،
6: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: يا أهلا ومرحبا بكم يا كرام، صباح الخيرات والمسرات والبركات، ونسأل الله أن يتقبل هذه الدعوات وأن يجعل صباحكم مبارك وطيب وموفق ومسدد، ومع انطلاقة أيضا أسبوع جديد بادية كذا ملامح عودة الدراسة، بدينا نشوف الزحمات على القرطاسيات وعلى لوازم المدرسية وعلى محلات اللباس المدارس، وعلى وبدأت ترجع لنا الزحمات أيضا أكثر وأكثر، وبدأ الناس يرجعون، وبدأ اللي مسافر يعني يحزم أمتعته للعودة، وهذه كل سنة سبحان الله يعني هالتقلبات وهالتغيرات في أسلوب الحياة وفي نمطها هو شيء مما يثري حياتك ومما يجعل لها طعم، وكل فترة ومدة لها توقيت جميل له ذكرياته وله دورة في حياتك وفي تشكيل نمط حياتك. احنا نعتبر الان في الاسبوع ما قبل الدراسه، صح ولا لا؟ طيب، جميل ان يكون عندنا ان شاء الله في الاسبوع يمكن اكثر من وقفه على جوانب متعلقه بعوده الدراسه، بمتعلقاتها وموضوعاتها، ومنها موضوع اليوم يا كرام. اليوم سنتحدث معكم باذن الله تعالى عن موضوع مكانه العلم وتاثيره. عندما نتحدث عن العام الدراسي فنحن نتحدث عن العملية التعليمية، عن العملية الدراسية، عن فكرة هذا الاختراع البشري، أنه الناس يذهبون إلى مدارس نظامية ويتعلمون وفي مناهج وفيه علوم معينة اعتبرها واضعو المناهج والمؤسسون والمفكرون في هذا المجال والتربويون وغيرهم، اعتبروها أشياء تأسيسية لفكر الإنسان، للأدوات التي سيحتاجها لكي يتعامل مع هذه الحياة، هذه الأدوات التي يحتاجها لكي يتجهز لحياة العمل وحياة السوق وحياة الوظيفة، كيف يكتسب عقلا لديه أدوات منطقية وعلمية وتأسيس شرعي وتأسيس لمبادئ العلوم الكثيرة. وقبل ذلك العلم كقيمة عظيمة جدا في الإسلام، ودائما إذا ذكرنا الموضوع نذكر أول كلمة نزلت في هذا الدين العزيز وفي هذه الشريعة الغراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، نون والقلم وما يسطرون، وغيرها من المواضع الكثيرة التي وردت في القرآن، ربما عدها بعضهم إلى أكثر من 80 موضع ذكر فيه العلم بزوايا واختلافات يعني في تناوله. فسوف نتحدث معكم يا كرام بإذن الله تعالى في هذه الحلقة عن العلم ومكانة العلم وتأثيره، وربما أيضا تطرق إلى مكانة أهل العلم وفضله في هذه الحلقة بإذن الله. شاركونا أيها الكرام على هذا الموضوع، وأيضا على السؤال الموجه لكم، وهو: اذكر لنا درسا أو موقفا لا ينسى عشته مع أحد معلميك في رحلتك التعليمية. مر معك مواقف سواء مع معلم أو ربما موجه إداري، مدير، شخص علمك حتى ربما خارج المدرسة، تشعر أنها كان نقطة تحول أو محور من محاور حياتك، أو أثر في تفكيرك، أو أثر في حتى يمكن ربما في نظرتك للدين أو غيرها من المواضيع. شاركونا يا كرام بتجاربكم على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
6: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600، وباتصالاتكم على الهاتف رقم
6: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: حياكم الله من جديد وأهلا ومرحبا بكم. شو رأيكم نأخذ جولة سريعة على حلقة اليوم؟ معنا إن شاء الله بعد قليل هداية آية مع أحمد شدي، وبعدها 7:15 كالمعتاد معنا زميلنا في الحربي بجولته الصحفية. على 7:30 بإذن الله تعالى ضيف الحلقة خالد الزهيري سيحدثنا عن مكانة العلم في ديننا الحنيف، عن أثر فقد المعلم لمكانته، عن آداب التعلم، كيف يمكن للمعلم أن يكون قدوة لطلابه، وغيرها من المحاور بإذن الله. سيكون معنا 57 دقيقة إن شاء الله تغطية مع جمعية منارات مكة للعناية بالمساجد، ومعنا 8:15 إن شاء الله أحاديث جوامع مع الشيخ أحمد الونيس، والعديد من الفقرات والتلاوات المختارة لكم مستمعين الكرام معكم في هذه الرحلة الصباحية التي تمتد حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى. وأكيد كالمعتاد لا ما يجمل هذه الحلقة هي اتصالاتكم، مشاركاتكم، رسائلكم على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدايات آية.
7: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
8: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

0: قال بعض المفسرين: الكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هناك ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو. وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار وتقلقل الجبال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب. فلهذا قال: ولا يؤوده حفظهما.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: أهلا بكم يا كرام، شكرا للزميل أحمد الشدي يا أبو معاذ، يعطي العافية على هالفقرة. إذن حديثنا عن العلم، عن العلم، ودائما وكلكم تحفظون: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. يعني كم ارتفع من اسم، وربما جرى وراء ارتفاع اسمه اسم عائلته أو قبيلته أو حتى بلده، لمجرد أن هذا العالم من هذه البقعة من الأرض، أو من هذه الأسرة، أو من هذه القبيلة. علماء ندرس ونتعلم كتبهم من مئات السنين، تجده منسوب ومعروف لبيت فلان أو آل فلان، أو حتى عرف في كنيته أو في نهاية اسمه بأنه البصري أو غيرها من الكنايات المكانية. فهذا العلم العزيز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وغيرها وغيرها من هذه الآيات المباركات الدالة على مكانة العلم وأهله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظاً وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءاً من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم، صبحك الله بخير يا أبو فهد.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أخي سلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
3: أهلا وسهلا، حياك الله، والله حشتني يا أبو فهد.
5: وإحنا كذلك، لكن إن شاء الله الأسبوع هذا إن شاء الله نكون مع بعض، وإن شاء الله فيها تقارير وأخبار جميلة.
3: خلنا مع بداية الأسبوع نتعهد، خلاص ما حد يحرش الثاني، حبايب طول الأسبوع.
5: والله عاد نشوف اتفاقية يعني مبدئية، يلا.
3: طيب استمرار وتوجيهات ولي العهد استقبال وطلبات برنامج التوازن العقاري اليوم. ضيوف المملكة للعمرة والزيارة يشيدون بعناية المملكة بكسوة الكعبة وإثراء تجربتهم المعرفية. المملكة تعيد صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي من خلال بنية رقمية متقدمة وشراكات دولية. المنتخب السعودي يحقق 3 جوائز دولية في أولمبياد المعلوماتية الدولي 2026. اليوم المدارس تستقبل المعلمين والطلاب في 23 من أغسطس. جامعة الإمام محمد بن سعود تحقق تقدما نوعيا في التصنيف الأكاديمي لعام 2026. شاطئ الدقم لعله بأملج ضمن أفضل 100 شاطئ على مستوى العالم. اشتراطات جديدة للغذاء المباع إلكترونيا ووجبات الأطفال ضمن 33 لائحة فنية. أفضل وقت للمشي في الأجواء الحارة. إذا جانا ضربة شمس مسؤوليتك أبو فهد. طيب الدكتور الخالدي، جفاف العين يصيب 45% والحرارة والجفاف يزيدان الأعراض. طيب خلنا نبدأ بالخبر الأول.
5: والله خبرنا الأول مهم جدا، يمكن كل سمعنا، اللي هو استمرار لتوجيهات صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفظه الله، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض. تبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري، وذلك اعتبارا من مساء اليوم الأحد اللي هو 16 أغسطس 2026 وحتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 عبر منصة التوازن العقاري.
3: نعم.
5: وفرصة حقيقة يعني فيها أراضي، وكن شفنا أسعارها وشفنا مواقعها، صراحة يعني شيء يثلج الصد.
3: أي والله، اللي تنطبق عليه الشروط لا تفوتها. طيب ضيوف المملكة للعمرة والزيارة يشيدون بعناية المملكة وكسوة الكعبة وإثراء التجربة.
5: أشاد ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بما تقدمه المملكة العربية السعودية من عناية بالحرمين الشريفين وإثراء معرفي للزوار خلال زيارتهم مصنع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض الوحي بمكة المكرمة. وطلع الضيوف على مراحل صناعة كسوة الكعبة وما يضمه معرض الوحي من محتوى تاريخي وتفاعل حول الوحي والسيرة النبوية، مؤكدين أن هذه الزيارة الثقافية تثري تجربة العمرة وتعرفهم بتاريخ مكة ومكانتها في التاريخ الإسلام.
3: طيب المملكة ومستقبل الاقتصاد الرقمي.
5: عززت المملكة العربية السعودية مكانتها كمركز عالمي لاستثمار الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، مستفيدة من وفرة الطاقة والمساحات الواسعة وموقعها الاستراتيجي وشركائها مع كبرى شركات التقنية العالمية. وارتفعت سعة مراكز البيانات من 68 ميجاوات في 2021 إلى 467 ميجاوات في الربع الأول من 2026. وكما حققت المملكة تقدم لافتا في المؤشرات الدولية وحلت الأولى عربيا والرابعة عشر عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي مع ريادة عالمية في أمن وخصوصية الذكاء الاصطناعي وتمكين المرأة.
3: طيب عندنا يعني من الموافقات اليوم موضوعنا عن العلم وفضله، هنا المنتخب السعودي يقدم أو يحقق 3 جوائز في أولمبياد المعلوماتية.
5: مثل ما ذكرت السلطان، حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية 3 جوائز دولية في النسخة 38 من أولمبياد المعلوماتية الدولية 2026 الذي استضيفه أوزبكستان خلال الفترة من 9 إلى 16 أغسطس الجاري، بمشاركة 386 طالبا وطالبة يمثلون 97 دولة. وهنا يعني وتعد يعني أو هنا رفع المنتخب السعودي بهذا الإنجاز رصيد المملكة العربية السعودية في تاريخ مشاركاته في أولمبيات المعلومات الدولي إلى 14 جائزة دولية بواقع ميدالية فضية و8 ميداليات برونزية و5 شهادات تقدير.
3: اليوم عودة المعلمين،
5: والأسبوع الماضي عودة الإداريين. تكتمل اليوم الأحد عودة مديري ومديرات مدارس التعليم العام للبنين والبنات والإداريين والإداريات بمناطق محافظات المملكة، مع عودة منسوبي إدارات التعليم الأربع المستثناء من العودة والتي كانت الثلاثاء الماضي، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف، وذلك استعدادا لبداية العام الدراسي. ويتزامن هذا مع الاستعداد الميداني، تنظم وزارة الإعلام غدا الاثنين المؤتمر الصحفي الذي يستضيف وزير التعليم يوسف البنيان للحديث عن أبرز مستجدات ومنجزات منظومة التعليم.
3: الله يقويهم. طيب جامعة الإمام محمد وتقدم نوعي في التصنيف الأكاديمي.
5: أعتقد أنك من خريج الجامعة.
3: صحيح، وتشرف وما زلت طالبا عندهم.
5: البكالوريوس والماجستير.
3: نعم صحيح،
5: ما شاء الله. حققت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تقدم نوعيا في التصنيف الأكاديمي للجامعة العالم 2026 الصادر عن شنغهاي، أعتقد حيث تقدمت إلى الفئة 601 عالميا مقارنة بالفئة 901 إلى 1000 عالميا في 2025، محققة بذلك تقدما بنحو 300 مركز. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة الاستراتيجية الجامعة وجهودها المتراكمة خلال السنوات الماضية في تعزيز منظومة البحث العلمي كما ونوعا من خلال دعم الباحثين والباحثات وتمكين الفرق البحثية وتطوير برامج مسارات الدعم والتمويل وتحفيز الإنتاج العلمي والنوعي وتعزيز حضورها وتأثيرها الدولي. وما هو غريب على جامعة الإمام هذه الجامعة العريقة.
3: نعم. طيب شاطئ الإيش الدقم؟
5: إيه هذا شاطئ الدقم في محافظة أملج في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية، من أجمل الأماكن السياحية والوجهات هناك. يتميز يعني هذا الشاطئ الرملي الجميل الذي يعزز جودة وإيجابية الحياة، تميزه جماله. شاطئ الدقم في محافظة أملج تم اختياره من بين أفضل 100 شاطئ عالميا. تعرف هذا يسمى شاطئ بكر مثل ما يقولون، على قائمة يعني شركة أو الشركات العالمية الأفضل من أفضل 100 شاطئ، وجاء في المركز 41 عالميا. وهو شاطئ يعني يعتبر أو يعد من بقايا أثار ميناء مدينة الحواء التاريخية المعروفة عبر العصور، والتي ما زالت أثارها باقية بجانب الشاطئ. يعني يتحدثون عن الجانب الرملي، يتحدثون عن الاهتمام فيه من قبل البلدية هناك وتطويره والارتكاب بمستوى. حقيقة أنا دخلت حتى النخل تلقاه موجود فيه، يعني النخيل نادر ما تلقى نخيل على الشواطئ، لكن هذا من الشواطئ البكر ومن الشواطئ الجميلة ومن الشواطئ. حتى يقول لك يتميز شاطئ الدقم من غيره بعيون الماء المياه العذبة التي تنبع من الشاطئ، ومن يقف على الشاطئ ينظر لأرض البحر قد يشاهد تدفقها مشكلة النافورة مائية تحت البحر.
3: ما شاء الله، والله شوقتنا لأن طلع إن شاء الله عليه. طيب اشتراطات جديدة للغذاء المباع إلكترونيا ووجبات الأطفال.
5: هذا ما اعتمده مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء 33 لائحة فنية سعودية وخليجية، شملت اللوائح تحديثات وتعديلات. تضمنت الموافقة على تسع لوائح فنية سعودية جديدة إلى جانب تعديل لائحة عسل النحل واعتماد عدد من اللوائح الفنية. وشملت اللوائح اشتراطات المنتجات الغذائية في المساجد الإلكترونية والوجبات الغذائية المخصصة للأطفال في المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام المستهلك أو الطعام للمستهلك خارج المنزل والحدود القصوى، المتبقيات مبيدات الآفات في الأعلاف. الحقيقة نقاط كثيرة مهمة، ودائما التحديث ذا صراحة شيء جيد. يعني تعرف أنت لما تحدث اللوائح خاصة في ظل التغيرات اليوم، من أول الناس يروحون للمطعم، الآن صار المطعم يجيك في البيت وتقدم لك الحقيقة الوجبات. لابد لها من تنظيمات، خاصة لما نتحدث مثلا عن البان، نتحدث عن مثلا وجبات الأطفال، نتحدث عن مثل هالوجبات لابد لها تنظيم حتى إن شاء الله تصل لك وهي يعني معدة بشكل جيد.
3: ممتاز. طيب ناخذ أيضا شو تقول أفضل وقت للمشي في الأجواء الحارة؟
5: شف مع ارتفاع درجة الحرارة اختيار الوقت مناسب، ترى الناس بعضهم ما يعرف يختار الوقت أو أنه قد يمشي بوقت غير مناسب. يقولك الصباح الباكر تكون درجة الحرارة عادية أقل وتكون أشعة الشمس أضعف، المساء تنخفض درجة الحرارة ممكن نمشي فيها، يفضل تجنب المشي الشديد قبل النوم مباشرة. عوامل يجب مراعاتها عند المشي: مؤشر الحرارة الذي يجمع ما بين درجة الحرارة والرطوبة، سرعة الرياح والغيوم، الرطوبة، توقعات الطقس اليومية، توفر الظل في مسار المشي، اختلاف وقت ذروة الحرارة. الحين أغلبهم يشوف في السوق الآن بعد الظهر، رح لأي سوق بجنب بيتك تشوف ما شاء الله ناس عندهم حصص رياضية يوميا. نصائح كذلك للمشي بأمان: شرب الماء قبل المشي وأثناء وبعد استخدام واقي الشمس عند المشي لأكثر من 90 دقيقة مع التعرق. يمكن تناول مشروب يحتوي على يعني مواد فيها معادن، علامات يعني تستدعي الانتباه لتشنجات العضلات، الغثيان، الدوران وغيرها أو الدوار والضعف، قد تكون علامة إصابة بمرض مرتبط بالحرارة. لذلك كل واحد يختار الوقت المناسب ويمشي فيه وإن شاء الله ما تجيه للعافية.
3: اللهم آمين. طيب يمكن ضاق علينا الوقت، لكن عاد لعلكم تشوفون دراسة الدكتور الخادي عن جفاف العين الذي يصيب 45% من الناس. شكرا جزيلا لك يا أبو فهد، وإن شاء الله معنا جولة جديدة غدا بموضوعات جديدة
5: بإذن الله. في أمان الله، مع السلامة.
3: في أمان الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر، فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية، عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر، فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: الله
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هدى للناس، للناس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة مستمعينا الأعزاء، وكانت بصوت القارئ طيب حسن الخولي.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. ضيف الحلقة
0: ضيف الحلقة.
2: مستمعينا الأعزاء، الحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا مكانة العلم وتأثيره. يسعدنا بأن ينضم معنا الدكتور خالد الزهيري مستشار تربوي وتعليمي. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
4: يا هلا وغلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحتم بالنور والسرور.
2: يا هلا وسهلا، الله يحييك يا دكتور.
4: الله يسعدكم ويرفع قدركم جميعا.
2: آمين، سعيدين بك وسعيدين بتجديد العهد. الحديث اليوم عن العلم، عن مكانة العلم، عن تأثير العلم. خلنا نبدأ في البداية عن مكانة العلم في شرعنا الحنيف.
4: الله يحييكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. طبعا نحن في الأيام القادمة القريبة بإذن الله ستفتح أبواب المدارس، وسيعود الطاقم الإداري، وسيعود الطاقم التعليمي، وسيعود الطلاب، وستعود الحياة العلمية والتعليمية، وستدب الحياة من جديد يعني بعد إجازة، يعني وفي تعتبر فاصل ترويحي وفاصل ترفيهي حتى تعود النفوس للعلم والتعلم بإذن الله بكل حب وبكل أريحية وبكل جمال. وجميل حقيقة يعني اختياراتكم، يعني جزاكم الله خير للمواضيع في وقتها ومحلها، وتهيئتكم برضو كذلك للأطروحات والأفكار حتى يأتي الجميع وهو بكامل حلته وزينته وجماله حتى يقدم أجمل ما عندهم. فحديثنا اليوم عن العلم، وسؤالك الكريم أستاذ الحبيب عن أهمية العلم. طبعا من جمال هذا الدين أنه يقوم على العلم، ومن جمال هذا الدين أنه يقدر العلماء، ومن جمال هذا الدين أن طالب العلم والذي يطلب العلم له مكان عظيمة، بل إنه يتبوأ من الجنة منازل كلما غدا أو راح. يعني كل ما راح للمدرسة وكل ما رجع وكل ما ذهب طالب العلم لحلقته، وكل ما هو حقيقة يبني منازل وأماكن في الجنان، كل هذا تقدير للعلم وفضل العلم. فما ظنكم يعني بهذا المعلم، وظنكم ب يعني مكانة المعلم في هذا الدين؟ أذكر كذا حقيقة النقاط سريعة جدا.
2: نعم،
4: أول ما بدأ القرآن الكريم وأول ما نزل على رسولنا الكريم اقرأ، يعني هذا يبين لنا أنه الدين هذا كله بدأ اقرأ.
2: اي والله،
4: فليس تقرأ فقط للرسول عليه الصلاة والسلام، اقرأ للمعلم، اقرأ للمربي، اقرأ للابن، اقرأ، كلنا لابد نقرأ، وكلنا لابد نتعلم، وكلنا لابد أن نجدد العلم. ولذلك العلم ليس له وقت وليس له حد وليس له مكان وليس له درجة علمية. صحيح. ينبغي الإنسان أن يقرأ ويقرأ، ولابد الإنسان يتعلم ويتعلم، فهذا المعلم الذي يقدم هذه المعلومات ويقدم هذه الدروس ويقدم هذه الرسالة جعل الله عز وجل له مكانة عظيمة جدا. ولذلك أتى في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، يعني يا جماعة الخير نبغى نتمعن ونتأمل في هذا الحديث.
2: نعم.
4: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها،
2: الله أكبر،
4: وحتى الحوت، يعني حتى الحوت في بحره، ليصلون على معلم الناس الخير. يا جماعة الخير يعني إذا تأملنا هذا الحديث وهذه العظمة، أنه معلم الناس الخير، أيها المعلم الفاضل، أيها المعلم القديرة، أثناء مسيركم إلى المدرسة وذهابكم لابد حقيقة أن نستشعر هذه المعاني الجميلة. هذا مو روح يعني لعمل طبيعي،
2: نعم،
4: لا، هذه رسالة كبيرة جدا. يخرج المعلمين من بيوتهم ويخرج المعلمات من منازلهم، وكل واحد يتجه إلى مدرسته، وكل واحد يتجه إلى المكان، سواء كانت المكان قريب أو بعيد. نحن نحمل رسالة عظيمة كبيرة جدا. ولذلك الله عز وجل في عليائه والملائكة وحتى الحيتان هم يصلون على معلم الناس الخير. فإذا تأملنا هذه المعاني وعلمنا أنه هذا قدر المعلم، هذا حقيقة يخلي الواحد يعني يتمنى أن تبدأ المدارس يعني عاجلا حتى ينهل ويفوز من هذا الخير. فهي ليست القضية قضية أنه عمل طبيعي أو أنه مجرد أداء روتين معين بعد ينزل له راتب، لا لا لا لا لا، الموضوع أكبر وأعظم وأجل من هذا الموضوع. لا، هي رسالة عظيمة جدا يعني على عاتق هؤلاء المعلمين وهؤلاء المربين.
2: نعم.
4: نسأل الله عز وجل أن يعينهم ويهيئ لهم القول الصالح والعمل الرشيد السديد اللي يصلون فيه رسالتهم لأبناء الطلاب.
2: اللهم آمين، فعلا هم يقومون بدور فاضل ومهم. أثر الآن يعني إذا كان هذا من ملامح مكانة العلم وتأثيره وفضله، فما أثر فقد المعلم وهو صاحب هذه الرسالة ومؤدي هذه الرسالة وما ختمت به حديثك لمكانته؟ ما أثر أن ينقص شيء من قدره ومن فضله وهو الرسول الموصل لهذا العلم؟
4: والله كارثة إذا فقدت يعني المكانة للمعلم. وخليني يا أستاذي نتكلم يعني إيش الأسباب أساس نعرف كذا النتيجة. هو طبعا حتكون كارثة إذا فقد المعلم مكانته، فإنه الطلاب لن يستجيبوا لهذا المعلم. ربما يكون حاضر جسدا لكنه لن يستقبل قلبه أي مؤشرات وأي موصلات من الحديث اللي راح أتكلم فيه المعلم. إذا فقد المعلم مكانته تصبح العملية التعليمية عبارة عن يعني جسد بلا روح. الطريقة التي يصل فيها الطالب للمعلومة في هذا الزمن كثيرة جدا، كثيرة من الأشياء للواحد يصل فيها للمعلومة التي يريد أن يوصلها المعلم، ولكن ليست هي فقط رسالة المعلم إيصال معلومة. المعلم لما يوصل المعلومة ويوصل معها حياة، يجسد معها أمور تربوية، يجسد معها قيم إنسانية، يصنع من هذا الطالب مشروع حياة. فلذلك هناك بعض المؤشرات التي تجعل يعني مكانة المعلم تتأثر تأثير كبير جدا. أحيانا هذه المسببات تكون بسبب المعلم، وأحيانا هذه المسببات تكون من أهل الطالب، وأحيانا تكون هذه مسببات من المجتمع، وأحيانا يكون من جانب من الإعلام. نأخذ بس كذا من كل مؤشر شيء بسيط جدا. أحيانا بعض أولياء الأمور إذا أرسل ولده للمدرسة، ومثلا مسجل هو ولده لمدرسة أهلية، ممكن بعضهم يرسل رسالة للأولاد أنه يعني ترى احنا داخلين بيش، داخلين بفلوسنا، أي أحد يأذيك أي أحد يك بس كلمني، أي واحد بس من المعلمين يسوي لك كذا أنت بس وصل الرسالة، أنا أعرف كيف أتفاهم معهم. هذه رسالة خطيرة جدا، وأول من يتضر فيها ابنك. أنت الآن ما تضر المعلم، أنت تضر ابنك. فهذه رسالة للأبناء يفقدوا فيها حقيقة مكانة المعلم. أحيانا بعض المعلمين هم الذين يفقدون مكانتهم عند الطلاب ببعض التصرفات حقيقة اللامسؤولة، ومن أخطرها حينما يخالف عمل المعلم قوله. فتلاقي مثلا يتكلم عن الموضوع ويتحمس فيه في الفصل، وهم يلمسون أنه هذا المعلم يتكلم في شيء هو أول الواقعين فيه. وللأسف أحيانا تلاقي بعض المعلمين يتكلم عن الغش وأنه حرام وأنه كذا، وذي اختبارات هو المعلم يغشش طلابه. يا أستاذ القدير، أنت كذا كسرت قيمة عظيمة جدا، كيف تبغون بعد كذا هم

0: راح الابن للمدرسة يؤكدوا عليه أنت الآن ما شاء الله ترى أنت راح عند والدك الثاني المربي في المدرسة، هذا بإذن الله تعلم منه وشوف منه الأشياء الإيجابية الأشياء اللي كذا، هذه كلها محفزات تخلي الطالب إذا ذهب للمدرسة يكون حقيقة يعني متلقي جيد ورائع لما يطرحه المعلم.
1: جميل جدا، رائع. وسبحان الله أيضا يعني وأنت في حديثك أتذكر أنه يعني لا أعرف لماذا يعني ينتقل المشهد بين طرفي نقيض، بين يعني سابقا مكانة المعلم التي ربما يعني اتسعت وكبرت اللي حتى أوقعتها في بعض الملاحظات، مسألة مثلا بعض العقوبات القوية التي تصدر من المعلم أو أو غيرها، حتى الأسر أول لما سابقا يذهبون المدرسة أو للمعلم يقول له والله مثل العبارة المشهورة
0: خذ لحم
1: بالضبط وغيرها، ثم سبحان الله يعني ينتقل المشهد إلى الطرف النقيض الآخر من مسألة محاولة التقليل بمكانة معلم، وغالبا يعني في المنتصف والوسط المكان الأنسب لي كثير من الأشياء في هذه الحياة. طيب بلا شك أن الأدب زينة العلم، فما آداب التعامل مع المعلم؟
0: والله هذه رسالة جميلة جدا نرسلها للطلاب ونرسلها لأولياء الأمور ونرسلها للمجتمع. المعلم يعني لابد نتعامل معه بتعامل راقي يليق بمكانته العلمية. نحن نرسل أبناءنا يوميا يعني يصلون عندهم من الساعة 6:30 ما يخرجون إلى الساعة 1:30-2، هذه كلها يعني ساعات هو عند المعلم، هو في بيئة المدرسة ينتقل من معلم لمعلم من فصل لصف، فلا بد أن يكون فيه نربي في أبنائنا المهارات التي ينبغي والآداب التي لا بد من الطالب أن يتحلى بها مع معلمه. أذكره كذا على شكل سريع جدا. أولا حسن الاستماع والإنصات. إذا تكلم المعلم ينبغي للطالب وللطلاب أنه لا يقعدون يعني خلاص ينشغلون بأشياء يعني خاصة فيهم، أو أنه يقعد يتكلم مع زميله أو يقعد يضحك أو يقعد يتمازح. لا خلاص أنه بدأ المعلم لابد حقيقة أن يكون فيه شيء من الاستماع والإنصات والتركيز. ترى أبناء الطلاب الذي يفرق ما بين طالب وطالب هي مسألة التركيز. بعض الطلاب ترى يرجع البيت ما يذاكر لكنه عنده مهارة التركيز في الفصل عالية جدا، فتجد هذه المهارة اللي عنده تعطيه إلى يعني إلى جودة عالية كبيرة جدا في حفظ المعلومة وتلقيها وتعلمها. هذا أول أمر مهم جدا اللي هو حسن الإنصات والاستماع. الأمر الثاني التحدث مع المعلم بأدب وبحوار راقي، يعني يا أستاذي لو سمحت لو تكرمت، تكون فيه كلمات كذا مقدمات رائعة جدا تبين أنه أنا أتأدب معك يعني أستاذي الكريم. أيضا من الأمور المهمة جدا حتى إذا أخطأ المعلم، أحيانا المعلم لربما يزل في حديثه بمعلومة خطأ
1: صح،
0: فإذا كان الطالب عنده إجابة صحيحة وعنده المعلومة صحيحة فلا يتفلت ويدخل كذا على المعلم يا أستاذ والله أنا غلطان، لا لا لا لا على رسلك، بس ممكن يجيبه بطريقة مؤدبة على طريقة تساؤل يا أستاذ مو كأنه الإجابة كذا وكذا وكذا، أو كأني سمعت إن الإجابة كذا وكذا وهو متيقن أنها صحيحة الطالب، لكنه تصحيحها ينبغي أن يكون حقيقة بكل أدب ورقي. أحيانا بعض الطلاب يصل لمرحلة علمية بعد ما يتخرج من عند أستاذه، يصل لمرحلة علمية ربما توصلوا إلى مرتبة وظيفية أو علمية أعلى من أستاذه،
1: صح.
0: ويدور بهم الزمان.

0: الآن فيكون هو في مرتبة أعلى من معلمه.
1: صحيح.
0: ينبغي للطالب في هذه المرحلة وفي هذه المنزلة أنه لا ينسى فضل معلمه عليه، يعني لولا هذا المعلم وأعطاؤه لي وكذا أنا ما وصلت لهذه المكانة. فلذلك يعني بعض من أعلم وأعرف وصل لأماكن ما شاء الله تبارك الرحمن، أصبح بعضهم مدير تعليم لمعلمه، بعضهم أصبح يعني في مرتبة على المعلمين اللي كان عنده، ومع ذلك ما زادوا هذه الرفعة إلا حبا وتقديرا وتواضعا، بل يقولها في كل مكان: هذا أستاذي فلان اللي درسني، هذا أستاذي فلان اللي تأخذ منه العلم. بل بعضهم كل ما رآه وجده يقبل على رأسه وعلى جبينه تقديرا واحتراما لليوم اللي كان فيه.
1: نعم.
0: هو معلم وهذا أستاذه.
1: نعم.
0: فلذلك رسالة للأبناء: احترموا معلميكم، لأنهم حقيقة يعني بذلوا من وقتهم وجهدهم ومن صحتهم.
1: نعم.
0: حتى يوصل لكم أجمل رسالة بأفضل طريقة، وصلوا لكم العلم محفوفا بالتربية، محفوفا بالمحبة وبالطريقة والأسلوب الرائع الذي أوصلكم لهذه المرتبة وهذه المنزلة.
1: نعم. كنا ما أدري كيف مضى الوقت سريعا وأزف، فممكن في أقل من دقيقة نختم فيما كنا نتحدث عنه.
0: والله أنا أرسل أوجه رسالة للمعلمين، أنا أقول يعني أيها المعلم والإدارة، بل إدارات التعليم، بل حتى وزارة التعليم، كلنا ما وجدنا في هذه الأماكن إلا من أجل هذا الطالب، فلا بد حقيقة نجتهد، ولا بد أننا نبذل الأسباب في إيصال أجمل ما يكون وأفضل ما لدينا لهذا الطالب. لولا الله ثم وجود هذا الطالب ترى ما كان عندنا وظيفة ولا كان عندنا مكان ومناصب. فلذلك لابد يكون الطالب أولا. بهذا حقيقة تكون رسالة التعليم واضحة ورسالة المعلم واضحة، ونقول للطلاب يعني الله الله بمعلميكم، هم في مقام الآباء. أشكركم حقيقة على هذه الفرصة في بداية هذا العام الجديد لطرح مثل هذا الموضوع. الله يحفظك.
1: الله يرضى عليك. شكرا جزيلا لك يا دكتور خالد، وبإذن الله تجدد اللقاء بك أيضا في موضوع آخر. شكرا جزيلا لك.
0: الله يحفظكم. شكرا لكم. الله يسعدك.
1: يا الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن، وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. أصبحنا. بك أصبحنا. تغطية،
2: تغطية.
1: حياكم الله يا كرام إلى تغطيتنا لهذا اليوم، ونحن نتحدثنا عن جمعية منارات مكة للعناية بالمساجد. يسعدنا بأن ينضم معنا الشيخ أحمد طويل العتيبي، وهو المدير التنفيذي للجمعية. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحك كل خير أستاذ الكريم. أهلا وسهلا بك ورحب بالمشاهدين والمستمعون.
1: الله يحييك، أهلا ومرحبا بكم. جمعية منارات مكة، لو تعطينا نبذة عن هذه الجمعية.
4: في البداية أشكركم صراحة، وأشكر إذاعة القراء الكريم، وأشكر برنامج بك أصبحنا على هذه الاستضافة الكريمة وعلى إتاحة هذه الفرصة للحديث عن جمعية منارات مكة للعناية بالمساجد. أيضا أتقدم بالشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله على دعم وتمكين القطاع غير الربحي، موصول أيضا لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على جهودهم في دعم وتمكين الجمعيات وخدمة بيوت الله. أيضا أعرفكم بنفسي أولا، أخوكم أحمد طوال العتيبي المدير التنفيذي لجمعية منارات مكة للنائب المساجد، ويسعدني أيضا أن ألتقي بكم في هذا الصباح وأعرفكم بشكل مختصر عن الجمعية وما تقدمه من جهود في خدمة بيوت الله. جمعية منارات مكة هي جمعية أهلية تعنى بالعناية بالمساجد في منطقة مكة المكرمة ومحافظة الجموم، وتركز أعمالها على أن تكون المساجد في بيئة مناسبة ومهيئة للمصلين تليق ببيوت الله وتخدم مرتديها، وذلك من خلال أعمال الصيانة والترميم والتأهيل وأيضا التطوير والتحسين إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة لمرتدي المساجد. الحقيقة أن من أهم ما نحرص عليه في الجمعية لدينا هو لا تكون جهودنا مقتصرة على معالجة الاحتياج فقط، وإنما نعمل بطريقة أكثر تنظيما واستدامة، ونصل إلى المسجد الأكثر احتياجا ونوجه له الدعم المناسب في الوقت المناسب. من هنا جاءت لدينا وتولدت لدينا مجموعة من المشاريع والبرامج، من أبرزها صراحة مشاريع الصيانة والترميم والبناء وتأهيل المساجد ومعالجة احتياجها أيضا، سواء في التكييف أو الكهرباء أو دورات المياه أكرمكم الله وأنظمة الصوتيات وغيرها، إضافة أيضا إلى البرامج الموسمية مثل مشروع تفطير الصائمين بشهر رمضان المبارك في المساجد، وأيضا من المشاريع اللي صراحة نعتز بها وكانت مبادرة طاقتها الجمعية هي مشروع الخريطة التفاعلية للمساجد. مشروع هو للتحول الرقمي أيضا، يساعدنا على توثيق بيانات المساجد واحتياجاتها ومعرفة المساجد الأكثر احتياجا، بالتالي يتم من خلالها توجيه أعمال الصيانة والدعم إليها بشكل أكثر دقة. جميل صراحة في هذا المشروع أنه لا يخدم فقط الجمعية بل يخدم أيضا المتبرع والداعم، أنه يسهل لهم صراحة الوصول إلى فرص موثوقة وواضحة، وتعزز أيضا الشفافية والموثوقية في توجيه التبرعات لدينا. أيضا يمكننا من خلال هذه الخريطة إرسال تقارير أثر للمتبرعين عن بعد، وأيضا بعد تنفيذ المشاريع لطلع المتبرع على ما تحققه من أثر نتيجة مساهمته وأيضا ودعمه للمسجد. نحن في جمعية منارات أستاذ الخدير، جمعية منارات مكة، نؤمن أيضا أن خدمة بيوت الله مسؤولية صراحة عظيمة، وأن كل مساهمة يمكن أن تصنع أثرا، ولذلك نسعى أيضا لبناء شراكات مع أهل الخير والداعمين والشركات والجهات المانحة، وتحويل هذا الدعم إلى أثر ملموس يستفيد منه المصلون ومرتدي المساجد. باختصار يمكن أن نقول أن رسالتنا هي أن نحول دعم المحسنين إلى أثر ملموس يشعر به كل مصلي يدخل هذا المسجد، ورؤيتنا هي أثر يبقى في خدمة بيوت الله. ولمن يرغب أيضا في التعرف أكثر على الجمعية والاطلاع على مشاريعها وأيضا المساهمة في دعمها، يمكنها البحث عبر جوجل جمعية منارات مكة للعناية بالمساجد، وعن طريق الموقع الإلكتروني حقنا، وأيضا يطلع على خريطة تفاعلية ويطلع على مشاريع الجمعية وغيرها. أيضا يمكنها التواصل معنا مباشرة على الرقم التالي 0354-38-6678. سعدنا صراحة وشرفنا التواصل مع جميع. ختام أشكركم جدا على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكر كل من يساهم ويدعم جهود الجمعية في خدمة بيوت الله، أسأل الله أن يجعل ما نقدمه جميعا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يوفقنا لخدمة بيوت الله.
1: اللهم آمين. لو تعيد بس الرقم الله يرضى عليك.
4: أبشر بسعادك. 0354-38-6678.
1: من أراد الوصول لكم من خلال محرك البحث أو وسائل التواصل الاجتماعي؟
4: صحيح، عن طريق منصة تويتر، أيضا حساب جمعية منارات مكة للعناية بالمساجد، وأيضا عن طريق الموقع الإلكتروني جمعية منارات مكة للعناية بالمساجد، هي جمعية موجودة في محافظة الجموم وأيضا منطقة مكة المكرمة.
1: نعم، الله يجزاكم خير ويبارك في هالجهود، وبلا شك المساهم فيها هو مساهم في بناء بيوت الله وفي عمارتها، وسيما أن أيضا أنتم تعملون في نطاق قريب من هذه المشاعر المقدسة ومن مكة المكرمة، على طريق ربما المعتمرين الزائرين الذاهبين والعائدين من هذه البقاع الطاهرة. أسأل الله لكم التوفيق وبإذن الله تجدون الدعم المادي والمعنوي وإن شاء الله المستمعين ما يقصرون. بارك الله فيك.
4: شكرا مقدر لك أستاذ
1: فاضل. في أمان الله.
4: شكرا لكم.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
1: مستمعين الأعزاء الراغبين في المشاركة في هذه الفقرة فقرة التغطيات للجهات المشاركة أو الراغبة في المشاركة نسعد بأن نستقبل مشاركاتكم ورغباتكم على التغريدة المثبتة في حساب برنامج اللهم بك أصبحنا على منصة إكس. ادخل ستجد رابط سجل في الرابط وبإذن الله يتواصل معك الزملاء.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انعقاد الدورة 99 لهيئة كبار العلماء اليوم. النائب العام يوجه بإطلاق خدمة التحقيق الإلكتروني داخل السجون. عودة المعلمين إلى المدارس في 11 منطقة بالمملكة اليوم. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف غدا وزير التعليم للحديث عن أبرز مستجدات ومنجزات منظومة التعليم واستعداداتها للعمل الدراسي الجديد. أكثر من 1.5 مليون ريال مكافآت من وزارة الشؤون الإسلامية للمشاركين في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. وزارة الشؤون الإسلامية تنظم رحلة ثقافية إلى متحف برج الساعة للمشاركين في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. اليوم انطلاق مسار ربط محطة قطار دكتور سليمان الحبيب بمحطة الربيع. سفارة المملكة تحذر المواطنين في تركيا من الفيضانات والانهيارات الأرضية المحتملة. القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطنا مخالفا لأنظمة البيئة في محمية الملك عبد العزيز الملكية. المنتخب السعودي للمعلوماتية يحقق 3 جوائز دولية في أوزبكستان. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع وثكنات ومخازن أسلحة تابعة للميليشيات الحوثية بمحافظة مأرب. إيران تؤكد التوصل إلى خريطة متفق عليها مع سلطنة عمان لتنظيم حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أخيرا مصرع 5 أشخاص على الأقل جراء فيضانات اجتاحت أنديانا الأمريكية. كان هذا موجز الواحدة الثامنة صباحا، عده الزميل إبراهيم الدميخي. شكرا لطيب الاستماع.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك
5: أصبحنا. من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء.
3: بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
6: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق

0: يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا.
3: كان هذا القارئ هو يحيى القحطاني، بارك الله فيه. عدنا لكم من جديد أيها الكرام، وزال حديثنا عن العلم، عن مكانة العلم، عن فضله، عن تأثيره، وعن فضل الاشتغال به أيضا. ونستقبل فيها مشاركاتكم ورسائلكم وكل ما يمكن أن تحدثون به، لعل إن شاء الله يكون أيضا في فرصة لاستقبال الاتصالات بشكل أوسع. شاركونا على 011-405-2999. ماذا تقول عن العلم، عن مكانة العلم، عن تأثير العلم، وأيضا عن موقف حصل معك، معلم، موقف، شيخ استفدت منه فائدة أثرت فيك وأثرت في حياتك؟ شاركنا على 011-405-2999. سعد الحمزي على إكس يقول: مكانة المعلم عظيمة، لا يزرع العلم والقيم والأخلاق، ويسهم لأنه يزرع القيم والأخلاق والعلم، ويسهم في إعداد جيل قادر على بناء وطني وخدمة مجتمعي. فكل طبيب ومهندس وقائد ومبدع كان وراء نجاحه معلم آمن بقدراته يوما. معنا أحمد بن جد، السلام عليكم يا أحمد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
4: الله يحييكم.
3: الله يبقيك، أهلا وسهلا، تفضل يا أحمد.
4: موضوع اليوم عن
3: صوتك يقطع يا أحمد.
4: موضوعنا اليوم عن مكانة المعلم، صحيح؟
3: إن شاء الله، نعم، تفضل.
4: حقيقة إجابة على سؤال تويتر الذي طرحتموه،
3: نعم،
4: من المواقف التي بقيت يعني في ذاكرتي مع المعلم، أحيانا مرة من المرات ذهبت إلى مسجده الذي يصلي فيه، وأنا في الطريق وجدته يمشي وقد صلى في مسجد آخر، فصافحته وكنت أحدثه، فعندما وأنا أحدثه فهو حفظه الله، عندما تسأله تتكلم معه يعني لا يشعرك أنه يعني يريد أن ينتهي منك، يعني تتحدث وتتحدث وهو واقف في الشارع بكبر، مع أنه كبير في السن، واقف يستمع لك وينصت لك. فهذا صراحة من المواقف مع المعلم التي أثرت فيه الحقيقة.
3: الله يجزاك خير، بلا شك فعلا، خصوصا المواقف المتعلقة مثل ما ذكرت، التواضع، القرب، الودادة، سهولة التواصل. حتى هنا يمكن رسالة أيضا هالمرة ممكن نوجهها للمعلمين، وجزاهم الله خير على مجهودهم. وتعلمون يا أخوان، يعني ترى من يعني خلنا أقول لك من سلبيات أنك يعني تعمل معلم، على سواء على نطاق التعليم العام أو التعليم الجامعي، فكرة الضغط النفسي، فكرة أنك تتعامل، أنت مطلوب أنك تتعامل مع في 45 دقيقة في ساعة مع 30 شخص 40 شخص أكثر أقل في وقت واحد، مطلوب منك ضبط الصف، مطلوب منك تتذكر كل شخص وأداءه ومستواه ودرجاته وحيثياته، ويمكن حتى مضطر أنك تعرف بعض جوانبه النفسية أو الاجتماعية، عشان فلان نعذره لأن حاصل مع كذا، وفلان له العذر الفلاني، يعني في شبكة كبيرة في رأسك أنت محتاج أنك يعني تعملها من أجل التعاطي مع هذه الأمور. أضف إلى ذلك التكرار، يعني تخيل أنك تجهز حصة وبعدين تروح يعني تلقيها ثلاث ولا أربع مرات على أربع فصول وعلى خمس فصول، في جهد وفي استنزاف كثير. يعني حتى في بعض الدراسات على مسألة المعلم وظيفة المعلم، بعضهم يقولون يعني ينصحون مثلا بتغيير مهنته بعد 10 سنوات، وبعضهم يعني يقولون بعد 10 سنوات خاص هو محتاج إلى التجديد، ولا بد بأي شكل كان، يعني ينقر يروح مثلا كان ابتدائي يروح متوسط، ولا كان ثانوي يروح لابتدائي وغيره، ومحتاج إلى تغيير لأنها فيها فيها فيها استنزاف نفسي كبير. فيعني أول شيء أعانهم الله وقواهم، ونسأل الله لهم أيضا صلاح النية، وأكيد ما يقومون به دور كبير بلا شك. طيب معنا محمد من الدمام، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
3: أهلا يا محمد، الله يحييك، هلا وسهلا،
2: بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم
3: وإليك. سام تفضل.
2: أنا أحببت بس أن أشارك ببيتين للإمام ابن سعدي رحمه الله. نعم. في مقدمتي على القواعد الفقهية.
3: نعم.
2: يتكلم فيها عن فضل العلم.
3: نعم.
2: قال رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك القواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. رحمه الله. ويكفي العلم فخرا كما قال ابن القيم رحمه الله أنه ينتسب إليه من ليس بأهله، ويكفي بالجهل ذما أنه يتبرأ منه من هم أهله كما قال ابن القيم رحمه الله. فهذه مشاركة أحببت أن أشارككم فيها، وجزاكم الله خيرا.
3: جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك يا محمد. ومعنا أماني من جدة، السلام عليكم، حياك الله يا أماني.
5: السلام عليكم.
3: أهلا ومرحبا، حياكم الله، تفضلي.
5: والله أنا حابة أول شيء أشارك معكم بأنه أنا معلمة رياض أطفال.
3: نعم.
5: وزوجي معلم ثانوية. فالصراحة يعني ما شاء الله قد إيش أقول لك، يعني حاسين إحنا بالفخر أنه أنا معلمة رياض أطفال، لسه دوبهم دخلوا المدرسة جداد، وزوجي معلم ثانوي ما شاء الله دحين بيخرجوا مثلا. قد إيش إحنا نجلس مع بعض حديثنا كله إنه كيف أول ما يجي الطفل، وهو يقول لي كيف أول ما يخرج ويروح يواجه الحياة وزي كذا.
3: لا ما شاء الله عليكم يا ماني، المفروض الصراحة إن خليتي هالمداخلة أنت أنت وأبو العيال، إيه خلونا نسمع كذا وكذا. لكن وش أكثر، يعني ما أدري وش، يعني والله في رأسي أسئلة كثيرة، لكن يعني وش أكثر فروقات يعني بين مرحلة هذه، مرحلة صغار جدا ومرحلة ثانوية؟
5: أيوة، يعني مثلا أنا أقول له مراحل النمو والخصائص والنمو حقة الطفل، وهو يقول لي كيف هو يختار بداية طبعا حياته، كيف يختار تخصصه، يجلس ينصحهم، يجلس يقول لهم لا كذا. وسبحان الله أنا أبدأ إيش أمسكهم القلم، أعلمهم أساسيات التعليم. يعني الصراحة مرحلتين مختلفة عن بعض، لكن قد إيش إحنا بنحس بالفخر، مرة مرة الفخر، يعني إيش أقول لك. وغير كذا البركة، الصراحة إحنا بنسوي رسالة عظيمة عظيمة إحنا المعلمين، وغير كذا البركة في حياتنا، البركة في رزقنا، صراحة يعني ما في كلام يوصف قد إيش إحنا بنحس بالفخر.
3: ما شاء الله ما شاء الله، يجزاكم خير والله، جهود طيبة ومباركة، وتعلمون أنكم يعني تقومون بهذه المهمة النبيلة، فالله يقويكم. شكرا جزيلا لك.
5: يعني والله أشكر كل المعلمين، والله يعطيكم العافية على هذا الموضوع. شكرا لكم،
3: الله يجزاك خير، أهلا وسهلا.
1: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد الونيس.
7: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، ومعناه أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أي يهمه وتتعلق به عنايته، ويكون من مقصده ومطلوبه، وليس المراد أن يترك ما لا يعنيه بحكم هواه وما تميل إليه نفسه، بل يترك ما لا يعنيه بحكم الشرع. ولهذا جعله من حسن الإسلام، فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام الكامل يقتضي ترك ما لا يعني المرء في دينه، فيترك المحرمات والمشتبهات والمكروهات، بل هو فضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وذلك أن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيتجاوز فيه ولا يتحرى. وقد جاء في الأحاديث ما يدل على فضل من حسن إسلامه وأنه تضاعف حسناته. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. فمن فضل الله عز وجل على عباده أن يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية فيه. ولا يدخل في ترك ما لا يعني الإنسان أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لإخوانه المسلمين، فإن هذا مما يعنيه، لأن الإسلام أمر به ورغب فيه. فروى مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على أخيه أن يبذل له النصيحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. رواه مسلم، والله الموفق.
1: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
8: كان هذا الشيخ أحمد المنيس وفقه الله، حدثنا عن ماذا؟ حدثنا عن حديث إسلام المرء، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فشكر الله له. عدنا لكم من جديد، عدنا لاتصالاتكم الجميلة. من معنا من الرياض؟ عماد، السلام عليكم.
9: هلا هلا وغلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: حياك الله، أهلا يا عماد.
9: صباحك بخير أخوي السلطان، أنت من المذيعين، والله لك مكانة خاصة في القلب يا سلطان. الله يرضى عليك.
8: الله يعزك ويجزاك.
9: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك حبيبي، صلى الله عليه وفقنا وياك لكل خير حبيبي.
8: آمين. الله يبارك فيك. يا هلا وغلا، سام تفضل.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مسلمين الكرام، أهلا بكم. هنا نتأمل في ميراث الأنبياء، نجد أعظمه وأخلده تعليم الناس الخير. وحديثنا اليوم عن شمعة تحترق، لماذا تحترق؟ لتضيء دروب الآخرين. من عن طبعا عن المعلم نتكلم، صلى الله يسر أمور. يقول حق تبارك وتعالى في محكم كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. أما الحديث في هذا الموضوع، من فضل هذا الجناب العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى نملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. المعلم ليس مجرد ملخن للدرس، بل هو غير سن للقيم.
8: أكيد، الله يجزاك خير يا شيخ عماد، بارك الله فيك على هاللفتاة الطيبة والتذكير بهذه النصوص الشرعية المباركة، شكرا جزيلا لك. وخلنا ننتقل الآن إلى علي. السلام عليكم من بيشة.
10: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
8: مرحبا، حياك الله، يا أهلا وسهلا.
10: الله يكتب أجركم ويرفع قدركم.
8: وياك الله يرضى عليك.
10: الله سبحانه وتعالى ميز يعني أهل الهداية عن أهل الغاية بالعلم، ونصلي ونسلم على خير المعلمين. يا ربي صلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من لم يجاهد نفسه وقت الصبا ضاعت عليه مراتب الأخيار. وقيل للإمام أحمد بعد أن شاب رأسه إلى متى وأنت مع المحبرة، فقال كلاما يعني أصبح شعار له السلف، قال مع المحبرة إلى المقبرة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله وعالم ومتعلم. هذا شرف وميزة للعالم والمتعلم. فيه نقطة بس بسيطة يعني ودي أشير لها، أنه يعني استفدنا حقيقة من مشايخنا ومعلمينا اللي هو التعليم اللدني، يعني يكون صامت، يعني تعلمنا أشياء يعني لم ينطق بها المعلم لكن من سلوك هذا المعلم
8: بالقدوة،
10: بالقدوة ويعني من أدبه من أخلاقه من سمته، حتى أنه أرسل للعالم الإنساني 125,000 رسول ونبي، منهم 313 هذا اللي ينزل عليهم الكتب، لكن الباقي إما أن يؤكد رسالة سابقة أو يكون نموذج من نماذج السلوك. فالمعلم قد يؤثر على الطالب حتى بسلوكه، ربما ما يقول كلام لكن الطالب استفاد منه. فنعتني بالتعليم
8: أكيد بالسلوك. أكيد بلا شك.
10: الله يكتب أجركم ويحفظكم.
8: الله يجزاك خير شيخ علي، بارك الله فيك.
1: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هذه التلاوة للقارئ أحمد الحذيفي، وما زلنا معكم أيها الكرام، وما زال حديثنا عن مكانة العلم وقدر العلم وفضله وتأثيره. الحديث عن العلم عظيم وجليل، والفكرة من يعني العلم الحقيقة. استذكر، لا أعلم لماذا هنا استذكر قول الله تبارك وتعالى في هذا المشهد الذي يقول أنه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكرة أن الإنسان يخرج من بطن أمه إلى أن يتوفاه الله وهو في هذه الرحلة مهما بلغ، حتى لو أصبح عالما كبيرا، هو مجرد في كل يوم يحاول أن يلتقط وأن يستكشف أشياء جديدة هي ذرات في علم الله تبارك وتعالى. أو كما شبه لقمان الحكيم، كأنما أحد غمز إصبعه في البحر ثم أخرجه، فبماذا خرج إصبعه من قدر من الماء؟ هذا ما اكتسبه في كل هذه الحياة من البحر، ولم يؤثر في البحر ذرة واحدة. هذه ذرات صغيرة من علم العليم، وما زلنا في هذه الرحلة الكبيرة جدا. ما زالت البشرية تحاول اكتشاف الأكوان، تحاول اكتشاف هل الكون له حد معين أو أنه لا نهائي، تحاول اكتشاف المزيد من المجرات العديد من المجموعات الشمسية، تحاول اكتشاف طبيعة النفس. إلى الآن هذا هو في أنفسكم أفلا تبصرون، إلى الآن جوانب كثيرة في حياة الإنسان ما زالت لغزا. إلى الآن لغز، يعني كيف ينام الإنسان؟ إلى الآن لغز كيف تنشأ الفكرة في رأسك؟ إلى الآن عشرات وعشرات الألغاز القريبة منا، التي من المفترض أن هذا العقل البشري الذي اخترع القنبلة النووية واخترع الذكاء الاصطناعي واخترع الأشياء العظيمة، إلى الآن ما زال الله سبحانه وبحمده لم يأذن بأن يتوصل الكائن البشري إلى مناطق، يعني لعلها من باب أولى أن يعرفه، لكن لحكمة سبحانه وبحمده ما زالت رحلة اكتشاف البشر لأنفسهم، لكونهم، لأرضهم، ما زالت كأنها في البدايات سبحان الله. رحلة العلم رحلة شرف، رحلة نبل وتسابق في ميدان عظيم وميدان نبيل وشريف. إن الإنسان كلما تعلم، وهذا هو المفترض، كلما كان أكثر خلقا ونبلا وشرفا وأدبا وسمتا، وهذه ثمرة العلم أو ثمرات العلم الكثيرة. ونتذكر أيضا قبل الختام أن أشرف علم هو العلم الشرعي، هو العلم بكتاب الله، هو العلم بأسماء الله وصفاته، هو العلم الذي يقودك لمعرفة الله تبارك وتعالى، هو العلم الذي يجعلك تعبد الله على بصيرة. لا أسمى ولا أرفع ولا أشرف من هذا العلم على الإطلاق. ونتذكر أيضا أن يعني كما تعلمون، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما جميعا فعليه بالعلم. الله يزيدنا علما، واللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله يوفق الدارسين والدارسات سواء في التعليم العام أو الجامعي أو الدراسات العليا حتى، الله يوفقهم والله يصلح نياتهم والله يرزقهم على الدرجات. شكرا جزيلا لكم، وصلنا إلى ختام الحلقة، وإن شاء الله اللقاء بكم يتجدد غدا، موضوع جديد ومشاركات جميلة جديدة منكم، انتظرها في نفس هذا التوقيت، في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.

نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة النساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية هدى

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ صالح، هذا السائل يقول: الشرك هو أعظم ذنب لما فيه من إشراك غير الله في العبادة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما هي حقيقة الشرك؟ بارك الله فيكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، والمشرك ليس مسلما، إنما المغفرة للمسلمين والمؤمنين، والمشرك ليس مسلما فلا تناله رحمة الله، فلا بد أن يتوب من الشرك ويخلص العبادة لله عز وجل. والشرك المراد به عبادة غير الله سبحانه وتعالى، هو الشرك، الشرك عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، كل هذا من أقسام الشرك، صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذا لا يغفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة منه، فمن مات عليه فإنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك من الكبائر والمعاصي التي دون الشرك، فإنها يرجى أن يغفرها الله لصاحبها أو أن يعذبه بها، ولكنه لا يخلد في النار، وإنما يعذب في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة. فالموحد مآله إلى الجنة إما ابتداء وإما في النهاية، ولو كان عنده ذنوب وكبائر، ما أما المشرك فلا نطمع له في مغفرة الله إذا مات على الشرك. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: ما هي مناسبة نزول قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى؟
3: مناسبتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، فلما حضرته الوفاة جاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده حضرة من المشركين قالوا له: وتترك ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز الاستغفار للمشرك الذي مات على الشرك، ولا يدخل في رحمة الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، لأنه يحب أن يهتدي عمه أبو طالب من شفقته عليه ولرد معروفه وجميله الذي بذله أبو طالب في حمايته من أذى قومه، ولكن الله جل وعلا منعه من ذلك. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ صالح. هذا مستمع يقول:
4: كيف يتعامل المسلم مع الخوف والرجاء منه سبحانه عند اقتراب موته؟ هل يغلب جانب الخوف أم جانب الرجاء؟ بارك الله فيكم.
3: نعم، في حالة الاحتضار يغلب جانب الرجاء، في حال الصحة يواسي بين الخوف والرجاء ولا يغلب جانبا على جانب، يكون خائفا راجيا. أما إذا حضرته الوفاة فإنه يحسن الظن بالله ويغلب جانب الرجاء، لأن العمل انتهى ولا يستطيع العمل، فيحسن الظن بالله عز وجل. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، والله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم.
4: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: كيف يتعامل المسلم مع أخطائه التي تقع عند أدائه الطواف؟ بارك الله فيكم.
3: ما ندري ماذا أخطأ فيه، هل أخطأ في أركان العمرة أو الحج أو في واجباتها أو في سننها، ما ندري ماذا أخطأ فيه. ولكن على كل حال، الذي يريد الحج أو العمرة عليه أن يصحب أهل العلم لأجل أن يسألهم ولأجل أن يقتدي بهم، وعليه أن يقرأ في المختصرات في مناسك الحج والعمرة، المختصرات الصحيحة الثابتة، يقرأ فيها ويسأل عما أشكل عليه حتى يؤدي نسكه على الوجه الصحيح. نعم.
4: أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول: في فصل الشتاء الماضي كنا في رحلة في الصحراء، واستيقظت الفجر وقد احتلمت، وكان البرد شديدا جدا، فلم أغتسل بل توضأت وتيممت فقط، فما هو حكم صلاتي؟ بارك الله فيكم.
2: لا بأس بذلك، وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان يقود سرية في مكان يقال له ذات السلاسل، فأصابهم برد شديد وليس عندهم ما يسخنون به الماء، وكان عمرو بن العاص قد احتلم في تلك الليلة، صار عليه غسل، فتيمم وصلى بأصحابه خوفا على نفسه من الموت في شدة البرد. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، قال له صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم، ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. نعم.
4: أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول: هل يحاسب المسلم على الأخطاء غير المقصودة في حق الآخرين أو نسيان أداء بعض العبادات الواجبة؟ بارك الله فيكم.
2: عفى الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا: قد فعلت. والنسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان إذا نسي، وما استكرهوا عليه إذا أكرههم أحد على عمل لا يرضي الله ففعلوه اتقاء للإكراه، تخلصا من المكره، فإن الله لا يؤاخذهم على ذلك. قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بهذا الشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، إذا فعل شيئا مما يخالف المشروع تخلصا من الإكراه فإنه معذور في ذلك، لأن المشركين أمسكوا بسلمان الفارسي رضي الله عنه أو غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يطلقوه حتى نال من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يعتذر من الرسول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. نعم.
4: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: قرأت في أحد كتب ابن القيم عن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم: كان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، فما معنى هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
2: الهدي ما يساق من الإبل أو البقر أو الغنم ليذبح في الحرم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان هديا واجبا أو هديا تطوعا، فإذا سيق من الحل فإنه يجعل عليه علامة أنه هدي، بأن يجعل له قلائد في رقابه أو بأن يشرط الجلد حتى يظهر الدم فيمسح على سنامه، هذا شعار الهدي، والتقليد أن يجعل عليه قلادة ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له. نعم.
4: أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: ما معنى الغبن في البيع بارك الله فيكم؟
2: الغبن هو أن يغبن أحد الطرفين، البائع أو المشتري، غبنا فاحشا، غبنا لم تجري به العادة، فإذا تبين له أنه مغبون فله الخيار بين الإمساك والرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يغبن في البيوع فقال له: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا غبن، هذا شرط يلزم الأخذ به. نعم.
4: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم والثناء عليهم والاقتداء بهم والدفاع عن أعراضهم لمن وقع فيهم، هذا واجبنا، لأن الله رضي عنهم وأرضاهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا في بيعة الرضوان، ويقال لهم أصحاب بيعة الرضوان. كذلك بقية الصحابة لهم حق، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لم يعادل أن يتصدق صحابة رسول الله وأحدهم بمد من الطعام أو نصف المد، وذلك لفضلهم ومكانتهم، صحبتهم لرسول الله ولسبقهم إلى الإيمان ولمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. نعم.
4: أحسن الله إليكم. هل يجوز للوالد أن لا يزوج ابنته لأنه يحتاج إلى راتبها بارك الله فيكم؟
2: هذا حرام، ما منع تزويج شابة من أجل الطمع في مرتبها، هذا هو العضل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لا يجوز له أن يعضل موليته من أجل الطمع في مرتبها، بل إذا جاءها الكفء الذي ترضى به هي يجب عليه أن يزوجها منه. نعم.
4: أيضا من الأسئلة، هذا المستمع يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت؟
2: هذه خطبة قس بن ساعدة رضي الله عنه، كان مؤمنا بربه عز وجل في الجاهلية بما يراه من آياته الكونية، فهو خطيب العرب في وقته. نعم.
4: أيضا من الأسئلة، هذا المستمع يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؟
2: الآية واضحة، أن الله يأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه من القرآن العظيم ومن الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم.
4: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: هل الجنة مكان واحد يجتمع فيه كل المسلمين بارك الله فيكم؟
2: الجنات متفاوتة، بعضها فوق بعض، يتراءون الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم في المنزلة. نعم.
4: أيضا هذا سائل بعث بسؤاله يقول فيه: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل دوحة ثم ذهب وتركها، وما هو معنى هذا الحديث بارك الله فيكم؟
2: نعم، هذا حديث يقول صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما أنا مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل في دوح شجرة يوشك أن يرتحل منها، هذا فيه تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم الانشغال بالدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والتحذير من الغفلة عن الموت. نعم.
4: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: كيف يطبق المسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ بارك الله فيكم.
2: حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني لا تؤخر العمل الصالح بل بادر به قبل الفوات، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك. نعم.
4: أيضا هذا مستمع يقول: هل قبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب؟ بارك الله فيكم.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشفع لعمه أبي طالب شفاعة تنجيه من النار، وإنما شفع له بأن يكون في ضحضاح من نار في أخمصيه جمرتان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه، مع أنه أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. نعم.
4: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا المستمع يقول: ما هو المقام المحمود؟ بارك الله فيكم.
2: المقام المحمود هو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس يوم القيامة، أن يريحهم الله من المحشر، وأن يفصل بينهم، يستريح من القيام في المحشر 50,000 سنة على الزحام مع دنو الشمس منهم. نعم.
4: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: جامع زوجته وهي صائمة صيام قضاء، فماذا عليهم؟ بارك الله فيكم.
2: أخطأت في هذا، عليك الاستغفار ولا تعود لمثل هذا. نعم.
4: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: ما هو حكم قضاء الصيام عن المتوفى الذي لم يصم لعذر شرعي؟ بارك الله فيكم.
2: ادعوا لها واستغفروا لها. وأما قضاء الصيام والصلاة فإنها لم تدرك هذا حتى يقضى عنها، ما تركته يعني تكاسلا، إنما تركته لعذر، وماتت في هذا العذر، لا حرج عليه.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة العنكبوت.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه. في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر،
3: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم. متفق عليه.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة ياسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة ياسين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس التفسير.
2: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتقدم الكلام على بيان معاني هذه الآية الكريمة ومناسبتها لكتاب التوحيد. أما فوائدها فيستفاد منها أولا وجوب عبادة الله وحده سبحانه، ومن فوائدها تحريم الشرك بجميع أنواعه، صغيره وكبيره، خفيه وجليه. ومن فوائدها وجوب إخلاص العبادة لله وحده، ومنها أن الإثبات المحض لا يدل على التوحيد، لأن الله تعالى لما أمر بعبادته نهى عن الإشراك به. ومن فوائدها أن اجتناب الشرك شرط لصحة العبادة، لأن الله تعالى قرن الأمر بعبادته بالنهي عن الشرك، وقد قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن فوائدها وجوب الإحسان إلى الوالدين والأقارب، ومن الإحسان إليهم القيام بما يحتاجون إليه من نفقة وغيرها. ومن فوائدها وجوب الإحسان إلى اليتامى ومن ذكر بعدهم من القرابة والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ومن فوائدها تحريم الفخر والخيلاء، ومنها جواز التحدث بنعم الله عز وجل من غير فخر ولا خيلاء، وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن فوائدها إثبات المحبة لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. واعلم أن محبة الله تعالى لها متعلقات أربع، فتتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان. أما الأول وهو تعلقها بالعمل، فإن بعض الأعمال أحب إلى الله تعالى من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ثانيا، تتعلق محبة الله تعالى بالعامل، إما لشخصه وعينه وإما لوصفه. فمن تعلقها بالعامل لشخصه وعينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمحبة الله تعالى هنا تعلقت بعلي رضي الله عنه لشخصه وعينه. ومثال تعلقها بالعامل لوصفه، قوله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال عز وجل: والله يحب المتقين، وقال تعالى: والله يحب المحسنين. فكل من اتصف بوصف من هذه الأوصاف فإنه ينال محبة الله تعالى. ثالثاً، تتعلق محبة الله تعالى بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله تعالى من بعض، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رابعاً، تتعلق محبة الله عز وجل بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله تعالى من بعض، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطباً مكة وهو واقف بالحزورة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وإنما تنال محبة الله تعالى بطاعته والقيام بأمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن أعظم أسباب نيل محبة الله عز وجل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والتأسي به، لأنه هو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بحيث لا يتعبد لله تعالى إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين لله المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على أداء الأمانة، كما أسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم

أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمود حسن الشرافي من بنغلاديش. أنا فرع الثالث مسابقات ملك عبد العزيز الدولية من المملكة العربية السعودية. أنا أشارك في فرع الثالث، أول مسابقات في ليبيا، والثاني ملك عبد العزيز الدولية. شيخي أحمد يوسف أزهري والشيخ معين الدين والشيخ عبد الله المأمون والشيخ تفضل والشيخ الشيخ محمد سيد لاشين المصري والشيخ شعيب أزهري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان

0: عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الاف ام الحويض 92 الشملي 88.8 الحائط 92.6 أنحيتية 89 الغزالة 90.5 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة طه.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زد

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

0: نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة طه.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني, نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأعراف.

ما استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأعراف.
1: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت لا يموت، والجن والإنس يموتون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورتي الزمر وغافر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورتي الزمر وغافر.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الفجر وحتى سورة الناس.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. رواه البخاري.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.
3: هم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة أن تجعلنا من عبادك الصالحين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.

الأزلام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في

الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا

شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما

يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم

لتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك

0: صدقهم وينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة المائدة.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: قال مالك عن أيوب السختياني رحمهما الله: كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال: كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه.
2: فرائد وفوائد. وفوائد
1: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا

0: ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الحجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الحجر.
1: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد. رواه مسلم. سمي شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل لأنه حي لم يمت كأنه حاضر شاهد.
3: الواحدة ظهرا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
4: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هيئة كبار العلماء تعقد اليوم اجتماعا لمناقشة القضايا المعاصرة. هيئة كبار العلماء تنشئ قريبا مركزا رقميا للباحثين الشرعيين. النائب العام يوجه بإطلاق خدمة التحقيق الإلكترونية مع الموقوفين. عودة المعلمين والمعلمات لتأدية مهامهم في 11 منطقة بالمملكة. وزير التعليم يعقد غدا مؤتمرا حول مستجدات منظومة التعليم. بدء استقبال الطلبات في برنامج التوازن العقاري للسنة الثانية. قطار الرياض يطلق مسار 340 للربط بين محطتي الحبيب الربيع. الهيئة العامة للإحصاء ضمن أفضل بيئات العمل لعام 2026. جامعة جازان ضمن أفضل 14 جامعة في تصنيف شنغهاي. عربيا ودوليا ميناء المخا اليمني يعلن التوقف الكامل لنشاط الملاحي جراء استمرار القصف الحوثي. مطار دمشق الدولي يستقبل أول رحلة جوية من مطار برلين. انطلاق النسخة 11 من معرض اسطنبول للكتاب العربي. مقتل 51 شخصا وإجلاء الآلاف بعد زلزال ضرب إندونيسيا. مصرع شخصين وإصابة طفلين جراء فيضانات في أسبانيا. قدمت لكم أحبتنا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا. نشكركم لطيب المتابعة، وهذه تحية زميل نايف التركي في تنفيذ هذا الموجز وفي تقديمه لحضراتكم سبيت إبراهيم السبيت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا
8: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
9: هدايات الحديث الشريف. أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
9: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، كنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند الآية 28 عند قول الله عز وجل: ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. نستمع وإياكم أحبتي في الله لهذه الآية وما بعدها من آيات مباركات من سورة الروم بهذا الصوت الندي، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد أن عطرنا الأسماع بهذا الترتيل العطر المبارك لهذه الآيات من سورة الروم. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، لو تحدثنا بداية في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير حول بلاغة القرآن العظيم الكريم بضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام وإقامة الحجة على المعرضين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. القرآن الكريم قمة البلاغة، ولا يستطيع أن يصل إلى بلاغته أحد، كما بين ذلك ربنا جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا في القرآن أساليب عدة لتقرير المبادئ العظيمة التي قررها في كتابه الكريم. على سبيل المثال، الأمر المباشر، النهي المباشر، القصة، بيان أحوال الأمم السابقة وما سيأتي في مقدمات في مستقبل الزمان، وغير ذلك من الأساليب. ومن هذه الأساليب العظيمة ضرب الأمثال، لأنها تقرب المعاني إلى الأفهام بلا شك، ويضرب الله جل وعلا الأمثال بما هو محسوس لتقرب المعاني التي من أجلها ضرب المثل. هنا جاء في ضرب المثل، قال الله جل وعلا: ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فقوله جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي بيّن لكم يا معاشر المشركين والمستمعين مثلا منتزعا ومأخوذا من أنفسكم لتقريب الأمر إلى أفهامكم، فإنها أقرب شيء منكم وأبين من غيرها عندكم. فإذا ضرب لكم المثل بها في بطلان الشرك كان أظهر دلالة وأعظم وضوحا. بعد ذلك ذكر الله المثل، قال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هل لكم معاشر الأحرار من عبيدكم شركاء فيما رزقناكم من الأموال فأنتم فيه سواء، أي فأنتم معاشر المالكين وشركاؤكم من عبيدكم في ذلك الرزق، ويحكم مماليككم في أموالكم كحكمكم ويتصرفون فيه تصرفكم. قال: تخافونهم، أي وتخافون أنتم معاشر السادة عبيدكم فيه، فتشفقون عن أن تأمروا فيه بأمر دون أمرهم، فلا تمضون فيه حكما دون إمضائهم، خوفا من لائمة تلحقكم من جهتهم. وقوله: كخيفتكم أنفسكم، أي كما يخاف بعض الأحرار بعضا أن ينفردوا بأمر مشترك بينهم. قال العلماء: وهو استفهام بمعنى التقرير، أي فإذا لم يكن هكذا فيما بينكم، بل لا يستحق العبد شركة مع سيده فيما يملكه، فكيف إذا استجزتم هذا المعنى في حق الله فأشركتم معه عبيدة، وكيف رضيتم له بما لا ترضونه لأنفسكم. يقول الشوكاني رحمه الله: والمراد إقامة الحجة على المشركين، فإنهم لابد أن يقولوا لا نرضى بذلك، فيقال لهم: فكيف تنزهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين لكم وهم أمثالكم في البشرية، وتجعلون عبيد الله شركاء له؟ فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة، بطلت الشركة بين الله وبين أحد من خلقه، والخلق كلهم عبيد الله سبحانه وتعالى، ولم يبق إلا أنه الرب وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير: وهذا كقوله: ويجعلون لله ما يكرهون، أي من البنات، حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوهم بنات الله. وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فهم يأنفون من البنات وجعلوا الملائكة بنات الله فنسبوا إليه ما لا يرضونه لأنفسهم، فهذا أغلظ الكفر والعياذ بالله. وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه، وحدهم يأبى غاية الإبى ويأنف غاية الأنف من ذلك أن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فيه، ولو شاء لقاسمه عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه الآية تدل على أن ضرب المثل من ذات الشخص نفسه وأحواله أقرب للفهم وأقوى للحجة. قال بعد ذلك جل وعلا: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، أي كما بينا لكم هذا المثل وفصلنا لكم الحجج، كذلك نفصل الآيات تفصيلا واضحا وبيانا جليا لقوم يعقلون، هم الذين ينتفعون بالآيات التنزيلية والتكوينية باستعمال عقولهم في تدبرها والتفكر فيها. جعلنا الله وإياكم من المتفكرين المتدبرين. نعم
0: شيخنا الكريم، هل هذا المنهج القرآني يعطي أيضا الداعية وهو يتخول الناس بالنصيحة والموعظة أن يجعل في بعض نصائحه وكذلك خطب الجمعة مثل ضرب هذه الأمثال لتقريبها لأفهام الناس؟
1: بلا شك، إذا استخدم العالم والداعية والمرشد والموجه هذا الأسلوب ضمن أساليبه الأخرى في هذا العلم أو التوجيه أو الإرشاد أو الدعوة أو غير ذلك، أو المعلم مع طلابه، كل هذا إذا استخدم ضرب الأمثلة فهي تقرب المعنى للسامع من الشيء المحسوس الذي يعرفه، فيضرب الأمثال فتقرب هذا المعنى فيكون أقرب لفهم السامع لما ذكره هذا المتحدث أو المعلم. نعم
0: شيخنا الكريم، هناك سؤال انبثق من هذه الآية الكريمة، الآية 29، وأنا أقرأها قبل قليل: هل بعض البشر يعبدون أهواءهم؟
1: بلا شك، بيّن الله سبحانه وتعالى أن علة ضلال الناس اتباعهم لأهوائهم بغير علم وانصرافهم عن الهدى، كما بيّن جل وعلا ذلك بعد هذه الآيات، قال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بل لرد ما قبله وتقديره: ليس إصرار هؤلاء المشركين لانقطاع الحجج وتأخر الإرشاد، بل يتبعون ما تميل إليه نفوسهم وما تهواه اتباعا لسلفهم بغير علم أتاهم من الله وبغير معرفة منهم بصواب ما هم عليه. قال بعض العلماء: الهوى أشنع معبود، كما قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لذلك ينبغي الحذر، كل الحذر، من اتباع الهوى، لأنه مرد ومهلك، وكان هذا الاتباع بغير علم كما قال جل وعلا: فهو بغير هدى ولا يقين ولا برهان، بل يتبعه جهلا وسفها منهم بما يجب عليهم لربهم، أو تقليدا لغيرهم، تقليدا أعمى بلا تأمل ولا تدبر. قال جل وعلا: فمن يهدي من أضل الله، هذا استفهام بمعنى النفي، أي فلا هادي لمن أضله الله، أي لا أحد يقدر على هدايته، لأن الرشاد والهداية بتقدير الله سبحانه وتعالى وإرادته. قال بعدها: وما لهم من ناصرين، أي وما لهؤلاء الذين أضلهم الله من ناصر ينصرونهم ويحولون بينهم وبين عذاب الله يوم القيامة، كما أنهم لا هادي لهم في الدنيا، فيجب على الإنسان أن يحذر من اتباع الهوى، فيقف عندما يسمع قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فما عليه إلا أن يستجيب. وهذا يبين لنا أخطاء كثير من الذين انحرفوا عن الجادة، فهو بسبب أهوائهم. وكذلك يبين عندما لا يستطيع الشيطان أن يدخل على بعض الناس من طريق اتباع الهوى في المعاصي، يدخل عليهم من اتباع الهوى في التشدد في العبادة والخروج عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. أضرب أمثلة على ذلك، فمثلا الذي عندما يصلي في السفر صلاة إقامة، فتقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة إقامة في سفر، فهو يقصر الصلاة في السفر مطلقا، ولم يؤثر عنه أتم صلاة في سفر، فيقول لا أنا أريد الأكمل، يدخل على الشيطان من هنا. أو تقول له إن الصيام النافلة، لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم صيام نافلة، بل أمر بالفطر عليه الصلاة والسلام، أو فيما يدعو إلى الفطر من الأمور الأخرى كالضرر الذي يأتي الإنسان، وتقول له أن السنة أنك تفطر في هذه الحالة، قال لا أنا أريد الأجر أكثر. وهذا حاربه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أحد الشباب أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، وقال الثالث أنا أقوم الليل كله. قام خطيبا عليه الصلاة والسلام افتتح خطبته والله إني لا أقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليحذر الإنسان الهوى الذي يقوده إلى الانحراف والتفلت من أوامر الله عز وجل، أو الهوى الذي يقوده إلى التشدد، وبغير هدي من الله وبغير اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينحو منحى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا لأنه يريد الرفق بأمته، لكني أعمل لأنه الأكمل. وهذا لا شك أنه انحراف عن هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: يعني رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم النافل في السفر،
1: كان لا يصوم بل يفطر في صيام الفرض وهو في سفر، وقال ليس من البر الصيام في السفر، فكيف تكون النافلة؟ بعض الناس يقول أنا مستطيع مثلا، لا بأس إن كنت لوحدك فهو يجوز أن تصوم، لكن لا ترمي الآخر بأنه متساهل لا يصوم، فهو لا يصوم لأنه اتباع السنة. نعم.
0: شيخنا، يعني أخلص من حديثكم المبارك أن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بأصوابه وموافقته لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بلا شك، بل إن هذا أحد ركني القبول للعمل، وهو أن يكون خالصا لله عز وجل، ثم أن يكون صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله وإياكم ذلك.
0: اللهم أمين. شيخنا، أنتم أشرتم إلى مناط قبول الأعمال وهو أن يكون خالصا لله جل وعلا، وهذا يقودنا لأن نتلو هذه الآية الكريمة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو تحدثنا أحسن الله عليكم حول وجوب الإقبال على الله عز وجل بعبادته والإخلاص له فيها دون شريك له سبحانه وبحمده.
1: قال بعد ذلك مبينا الحق فيما يجب على المسلم، فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أمر له ولأمته عليه الصلاة والسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين أي انصبه واجعله مستقيما متوجها له، حنيفا أي مائلا إليه مستقيما عليه، غير ملتفت إلى غيره من الأديان المحرفة المنسوخة. والحنيف الذي يميل إلى الشيء فلا يرجع عنه، كالحنفي في الرجل وهو ميلها إلى خارجها خلقة، لا يملك الأحنف أن يرد حنفة. يقول بعض المفسرين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد والمعنى لأمته أي قد بان لكم بطلان الشرك بما أوضحنا لكم الآيات، فلا تلتفتوا إلى أهله وأقيموا وجوهكم للدين الحق مستقيمين عليه، أي أقبلوا بقلوبكم على ذلك وانحرفوا عن غيره من الأديان. قال جل وعلا فطرة الله، هذه مفعول به منصوب لفعل محذوف على الإغراء أي إلزم فطرة الله. قال ابن عطية في تفسيره، والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة في نفس الطفل التي هي معدة مهيئة لأن يميز بها مصنوعات الله جل وعلا ويستدل بها على ربه سبحانه ويعرف شرائعه ويؤمن به، فكأنه سبحانه وتعالى قال: فأقم وجهك للدين الذي هو الحنيف، وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر البشر، لكن تعرضهم العوارض، ومنه من العوارض يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما في الحديث. فذكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض التي هي كثيرة لا تبديل لخلق الله، أي التي خلقهم الله جل وعلا قابلين للتوحيد على أصل التوحيد والإسلام، غير نائين عنه ولا منكرين له، لكونه مجاوبا للعقل مساوقا للنظر الصحيح، حتى ولو تركوا لما اختاروا عليه دينا آخر، ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الجن والإنس. وكذلك جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: كل عبادي خلقت حنفاء، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بغيري، كما رواه الإمام مسلم. وسبق: كل مولود يولد على الفطرة. والقول المشهور عند كثير من المفسرين أن المراد بها دين الإسلام، يعني الفطرة الذي هو تقتضيه عقولهم السليمة، وإنما كفر من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته. قال البغوي: قول ابن عباس وجماعة من المفسرين أن المراد بالفطرة الدين وهو الإسلام. قال: التي فطر الناس عليها، أي جبل الناس وخلقهم عليها، لا تبديل لخلق الله سبحانه وتعالى، يعني لا تبدلوا خلق الله جل وعلا فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. فليحاول المسلم أن يكون على هذه الفطرة ولا يحيد عنها. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. نقرأ هذه الآية الكريمة: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. أيضا وجوب الإنابة إلى الله جل وعلا في كل حال وتقواه، وكذلك إقامة الصلاة والبراءة من الشرك والمشركين.
1: بيّن الله سبحانه وتعالى هنا ماذا يجب على الخلق بعد أن بيّن أن فطرتهم على التوحيد والدين والإسلام. قال جل وعلا: منيبين إليه، يعني راجعين إليه سبحانه جل وعلا. يقول مفسرون: هذا تفسير لإقامة الوجه للدين، أي أقيموا وجوهكم للدين القيم حال كونكم راجعين إليه تائبين إليه من كل دين غير هذا الدين ومن كل طاعة غير طاعته. وقوله جل وعلا: واتقوه، أي باجتناب معاصيه، فلا تتركوا دينه ولا طاعته لأي مطاع غير الله جل وعلا. ومما يجب عليكم: وأقيموا الصلاة، أي حافظوا عليها في أوقاتها وداوموا عليها وأدوها بأركانها وواجباتها وما تستطيعون من مستحباتها كما شرع الله جل وعلا. قال: ولا تكونوا من المشركين، هذا تحذير ونهي منه جل وعلا لأهل الدين القيم الذي هو الإسلام أن يكونوا من المشركين في شيء من ضروب الشرك عقيدة أو قولا وعملا. هنا أعلمهم الله جل وعلا أن الطريقة المستقيمة في دين الإسلام هي اتباع الفطرة والتقوى مع الإسلام وأداء الفرائض، وأن هذا لا ينفع إلا بالإخلاص لله في التوحيد. وخص من المأمورات الصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأعظم العبادات، ولكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى. وخص من المنهيات أصلها الذي لا يقبل مع عمل، وهو الشرك، لأنه أعظم الذنوب، ولكونه مضادا للإنابة التي روحها الإخلاص من كل وجه. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. الآية القادمة حقيقة هي زاجرة لهواة الفرق والنحل، وكذلك أصحاب الأحزاب المتفرقة البعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لو تحدثنا أحسن الله عليكم حول حرمة الافتراق في الدين الإسلامي ووجوب الاتحاد والتعاون على البر والتقوى.
1: قال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، كما في الآية السابقة. قال بعدها: من هم المشركون؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فرقوا دينهم بدل من المشركين. وفائدة الإبدال التحذير من الانتماء إلى حزب من أحزاب المشركين، ببيان أن الكل على الضلال المبين، أي لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم، أي تفرقوا في دينهم. وتفريقهم لدينهم اختلافهم فيما يعبدونه على اختلاف أهوائهم. وقارأ بعضهم: فارقوا دينهم من المفارقة، أي تركوا دينهم. وقال جل وعلا: وكانوا شيعا، أي صاروا فرقا وأحزابا مختلفة تشايع كل منها إمامها الذي أضلها. كل حزب بما لديهم فرحون، أي مسرورون بما عندهم، كل حزب يظن أنه هو المهتدي وأن له ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله: وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام، كما قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يقول يعني ابن كثير: فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنها على شيء. وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأمة الإسلام في قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل عن الفرقة الناجية منهم فقال: ما أنا عليه وأصحابي. ويمكن أن يؤخذ من هذه الآية التعريض بتحذير المسلمين من التفرق في الدين، كما هو حال المشركين من أهل الكتاب وغيرهم، لأن التفرق في الدين قاصمة الظهر، وهو سبب ضعف المسلمين اليوم وتسلط الأعداء عليهم، ولن يعود للمسلمين عزهم ومجدهم ومكانتهم بين الناس حتى يعودوا إلى دينهم ويجتمعوا على كلمة سواء ويعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير.
1: وبكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
0: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا المجلس المبارك وضيف هذا البرنامج الدائم، صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، غفر الله له ولوالديه ولكم أنتم أيضا مستمعين الكرام وللمسلمين. ألقاكم إن شاء الله في مجلس قادم من مجالس التفسير، نفعنا الله عز وجل بالقرآن الكريم وبما فيه من الذكر الحكيم. حتى ذلكم الحين دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

افقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: لتكن همتك عالية وغايتك المرجوة سامية، فلا ترضى لنفسك بحياة ناقصة مكدرة زائلة، بل اطلب لها حياة باقية صافية كاملة. البهجة بالحياة الدنيا والرضا بها والتوغل في ملهياتها يصرف عن الاستعداد للآخرة بمقدار ذلك الابتهاج والرضا واللهو. إن رجاء لقاء الله واستشعار الانتقال إليه يزهد العبد في الدنيا ويرغبه في الآخرة. من لا يخاف الله دأبه الغفلة عن آيات ربه التي فيها نجاته وسعادته، لكنه ليس بغافل عن الشهوات والشبهات التي فيها هلاكه وشقاؤه. من رضي بالدنيا وحدها لم يعمل الآخرة عملا، فصارت أعماله سببا لدخوله النار وبقائه فيها.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: ثواب الأذكار، ذكر الله في الخلوة، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. ثواب الأذكار، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني والأرنؤوط. ثواب الأذكار.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر.
2: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
3: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: البيان القرآني.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
5: برنامج البيان القرآني،
6: رحلة في روائع البيان الإلهي
5: وعجائب الأسلوب القرآني.
7: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
5: البيان القرآني،
6: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
8: الحمد لله رب العالمين، ونعوذ به من شر الشياطين، ونصلي ونسلم على نبيه أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها خاتمة القرآن سورة الناس. هذه السورة التي جاءت في الاستعاذة من شر من يوسوس في الصدور من الجن والإنس الذين يريدون أن يشككوا الناس في دينهم ويضلوهم عن صراط الله المستقيم. وسبق أن ذكرت في بيان سورة الفلق ما جاء مثله في سورة الناس كدلالات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقل في مطلع السورة، والتعبير في فعل الاستعاذة بالفعل المضارع بصيغة أعوذ وليس أستعيذ. ونقف هنا هذه الوقفات البيانية والدلالات البلاغية والهدايات القرآنية. الوقفة الأولى مع لفظ المستعاذ به جل جلاله، قال سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وجاءت الاستعاذة بثلاثة أوصاف لله تعالى، مع أن المستعاذ منه واحد وهو شر الوسوسة من الجن والإنس، بخلاف سورة الفلق التي تعددت فيها الشرور ولم تأتي الاستعاذة إلا بوصف الربوبية فحسب. ولعل ذلك لبيان عظم الشر الذي يستعاذ منه في سورة الناس، فإن الشرور وإن تعددت في سورة الفلق فإنها تتعلق بسلامة البدن والدنيا، وأما الشر في سورة الناس فإنه يتعلق بسلامة الدين، وهو أعظم من كل الشرور، إذ الغاية من الخلق هو عبودية الله تعالى، والحفاظ على هذه الغاية غاية. وما مناسبة ذكر هذه الصفات الثلاث مع الاستعاذة من شر من يوسوس في صدور الناس؟ وما وجه ترتيبها؟ أما الرب فلأن الإعاذة من أفعال الربوبية، إذ هو الذي خلق الخلق وهو أقدر عليهم وعلى دفع الشر عنهم، وإذا كان كذلك فليستعيذوا به وحده. وأما الملك ففيه بيان أن ربوبيته تقتضي ملكه، فالناس حينئذ تحت تصرفه وقدرته، وأنه لا شيء أعظم من الله، وفي ذلك طمأنينة للمستعيذ واستصغار للمستعاذ منه وترهيب له أن الله عليه قدير. وأما الإله ففيه بيان أن من كان ربا وملكا للناس فهو المستحق لأن يكون لهم إلها معبودا لا يعوذون إلا به ولا يلتجئون إلا إليه. وفي ذكر اسم الإله ما يشير إلى أن العوذ بالله من مقتضيات العبودية والإخلاص له. وجاء النظم القرآني بإضافة أسماء الله إلى لفظ الناس دون عموم العالمين، ولعل ذلك لكون صدورهم وقلوبهم محل وسوسة الشياطين شياطين الجن والإنس. وتكرر لفظ الناس ظاهرة وليس مضمرة ومن غير عطف بين أسماء الله تعالى، وفي ذلك إظهار كل اسم مستقلا مضافا إلى لفظ الناس، وإلا قيل بالعطف برب الناس وملكهم وإلههم. وفي ترك العطف بالحروف بين أسماء الله تعالى إظهار لقوة العلاقة بين هذه الأسماء، إذ الربوبية تقتضي ملكه وهما يقتضيان ألوهيته واستحقاقه للعبودية، فالرب هو الملك والرب الملك هو الإله. والعطف قد يوهم المغايرة فيظن أنه لبعضهم رب ولبعضهم ملك ولبعضهم إله، فتكرار لفظ الناس من غير عطف يؤكد أنه هو رب الجميع وملك الجميع وإله الجميع. واختيار لفظ الناس دون غيره كلفظ الإنس أو البشر فيه تلاؤم صوتي مع فواصل الآيات. الوقفة الثانية مع المستعاذ منه، وهو كما قال سبحانه: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والوسوسة هي الحديث الخفي الذي يلقيه إليك غيرك، سواء أسمعته كوسوسة الإنسان أم لم تسمعه كوسوسة الجن. وتطلق على حديث النفس لخفائه وتردده، كما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أي ما تحدث به نفسه ويكنه قلبه مما لا يظهره ولكنه لا يخفى على الله تعالى. ولعل تكرار حرفي الواو والسين في الفعل وسوس لكون الموسوس يكرر ما يلقيه ويؤكده، والعرب ربما دلت على تكرار الفعل بتكرار الحروف كزلزلة وكبكبة وكفكفة وثرثرة وكهكها وغيرها من الأفعال. والوسواس اسم لمن يوسوس إلى غيره ويغريه ويمنيه ليؤثر عليه حتى يكون ما يلقيه إليه حديث نفسه. ومجيء الفعل مضارعا يوسوس يفيد استمرار تجدد الفعل مرة بعد مرة، فهو لا يفتر عن الوسوسة والإضلال. والخناس هو من يخنس، أي يرجع وينقبض ويتأخر ويختفي، وهكذا الوسواس إذا وجد من الموسوس إليه ذكرا لله واستعاذة به وثباتا على دينه انقبض وتوارى، فإذا وجد منه غفلة وفتورة رجع إليه وكرر وسوسته لعله يحظى منه بشيء. ووصف بالخناس وليس الخانس أو المنخنس لما في التضعيف من الدلالة على التكرار والمبالغة في شدة خنوسه وعظم نفوره عند ذكر الله تعالى والاستعاذة به. والوسوسة تستهدف القلب، لكن الله تعالى يقول: يوسوس في صدور الناس، وفي هذا ما يشير إلى أحد أمرين أو كليهما ذكرهما بعض المفسرين. أولهما أن الوسوسة أمرها ضعيف لا تتمكن من قلب المؤمن المحصن، وإنما تحوم حوله في الصدر، فإذا صادفت قلبا خاليا تمكنت منه، وقد قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وجد وسوسة للشيطان: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وثانيهما أن الوسواس الخناس من شدة عداوته للمؤمن وتربصه به كأنه كامن في صدره قريب من قلبه ليلقي إليه وسوسته كلما سنحت له فرصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ويطلق اسم الوسواس على شيطان الجن لقدرته على الوسوسة الخفية في قلوب الناس وهم لا يرونه، قال سبحانه وتعالى عن آدم وحواء عليهما السلام: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ويطلق أيضا الوسواس على شياطين الإنس الذين تؤزهم شياطين الجن بالوسوسة فيتبعونهم. ولذا فسر الله جل جلاله الوسواس الخناس الذي يستعاذ منه بأنه الذي يوسوس في صدور الناس، سواء أكان هذا الوسواس الخناس من الجن أم من الناس، فقال سبحانه: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وليس المراد والله أعلم أن الشيطان يوسوس في صدور الجن وفي صدور الناس، وإن قيل بذلك، بل المقصود بيان أن الذين يوسوسون للإنسان صنفان، صنف من الجن وصنف من الإنس. وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقدم الجن لأنهم الأصل في الوسوسة وأعظم شرا، وإن كان في شياطين الإنس من يدعي الإصلاح وهو أشد خطرا على الناس وأضر من شياطين الجن. وفي تأخير الناس تلاؤم صوتي مع فواصل الآيات. الوقفة الثالثة مع ختام القرآن بهذه السورة، كما جاء القرآن في مفتتحه بسورة الفاتحة التي أوجزت تقرير ربوبية الله واستحقاقه للألوهية، وبيّنت الصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان ويهتدي به، ثم فصل ذلك بعد في السور التالية. جاء في ختامه موجزا ما سبق من تقرير ربوبية الله واستحقاقه للألوهية وما سلف في السور من بيان الشرور والآفات التي تعترض العبد وهو على الصراط المستقيم، وخصوصا ما ذكره في هذه السورة مما يحصل من وساوس شياطين الجن والإنس وشرورهم. وبيّنت السورة أن أعظم ما يفعله المؤمن في مواجهة عداوة هؤلاء هو العوذ بالله جل جلاله والالتجاء إليه، عاذنا الله من شر كل ذي شر، ونسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الواقعة.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
10: إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الواقعة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا نورا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: هدايات من آي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، هذا بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: أعظم به من هدى يناله المؤمنون المتقون. وكيف لا يكون ذلك وهو عطاء الجواد الكريم وفضل المنان العظيم. وعد الله عبده المؤمن بالنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة يملأ قلبه باليقين. ألا تشعر بالطمأنينة تغشى روحك وأنت تعلم عاقبة إيمانك؟ كيف لا يتمكن من الهدى ويثبت عليه ويستعلي فيه من جمع صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بلزوم الصالحات؟ لا يبلغ الإنسان رتبة الفلاح حتى يعظم حظه من الإيمان والصلاح.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.

0: الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الإنسان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الإنسان.
1: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأها على حضراتكم سبيت إبراهيم سبيت ونفذها ناصر محمد الكراديس، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. هيئة كبار العلماء تعقد جلسة لمناقشة القضايا المعاصرة. منصة التوازن العقاري تبدأ استقبال طلبات المواطنين للسنة الثانية. عودة أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة رسميا لأداء مهامهم التعليمية. ميناء المخا اليمني يعلن التوقف الكامل للنشاط التجاري والملاحي. كان هذا موجز النشر، وإليكم الآن تفصيلاتها. عقدت هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ صالح الفوزان اليوم دورتها 99 في مقر الهيئة بمحافظة الطائف. ونوه سماحته في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة بما تحظى به هيئة كبار العلماء من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مبينا أن هذا الدعم مكن الهيئة من الاطلاع بمهماتها العلمية والشرعية ودراسة الموضوعات المحالة إليها وإصدار القرارات الشرعية المناسبة حيالها من جهته أوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء الأمين العام للجنة الدائمة للفتوى المشرف العام على مكتب المفتي العام للمملكة الشيخ فهد الماجد أن جدول أعمال الدورة 99 يتضمن عددا من الموضوعات المهمة الواردة من المقام الكريم ومن بعض الجهات الحكومية ومن اللجنة الدائمة للفتوى. وجه النائب العام خالد اليوسف بإطلاق خدمة التحقيق إلكترونيا مع الموقوفين على ذمة التحقيق داخل السجون في مناطق المملكة كافة من خلال استخدام ممكنات تقنية آمنة لإجراء التحقيقات عبر الاتصال المرئي بهدف التسهيل الإجرائي والتسريع القضائي وتعزيز كفاءة الإجراءات وموثوقيتها. بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اليوم استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري، وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر المقبل عبر منصة التوازن العقاري بهدف توفير ما بين 10,000 و 40,000 قطعة أرض سنويا بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع. تستضيف وزارة الإعلام غدا الاثنين المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير التعليم يوسف البنيان الذي يستعرض خلاله أبرز مستجدات ومنجزات منظومة التعليم وما شهدته من تطورات ومبادرات وبرامج تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءة العلمية كفاءة العملية التعليمية. شهدت المدارس اليوم عودة أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة رسميا لأداء مهامهم التعليمية في 11 منطقة بالمملكة باستثناء منطقتي مكة المكرمة والمدينة، على أن يعود المشرفون والإداريون في مكة والمدينة وجدة والطائف غدا وسط ترتيبات تنظيمية مبكرة وضعتها وزارة التعليم لضمان انطلاقة تعليمية فاعلة وجاهزية شاملة والمقررة الأحد المقبل. أوضحت وزارة الحج والعمرة آلية التعامل مع المفقودات داخل المسجد الحرام، مبينة أن استعادتها تبدأ بخطوات بسيطة عبر مراجعة مكتب المفقودات في الساحة الشرقية أو الإبلاغ إلكترونيا عبر منصة أبشر. أطلقت هيئة النقل العام لمدينة الرياض اليوم المسار 340 الذي يربط بين محطة قطار الدكتور سليمان الحبيب ومحطة الربيع حيث يتيح المسار الجديد اتصالا مباشرا مع المسار الأزرق والمسار البنفسجي والمسار الأصفر، إضافة إلى المسار الحادي عشر للحافلات ذات المسار المخصص، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة النقل وتسهيل حركة الركاب. وصل المنتخب السعودي المواصفات اليوم للرياض بعد تحقيقه 3 جوائز دولية في الدورة 21 من الأولمبياد الدولي للمواصفات التي أقيمت في كوريا بمشاركة 105 طلاب وطالبات من 11 دولة. نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، كما أبدت استغرابها مما وصفتها بالتصريحات المضللة التي تزامنت في الوقت الذي تبذل فيه الدوحة مساعيها لاستمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 181 عملية عسكرية خلال الساعات 24 الماضية، استهدفت بالطيران المسير والمدفعية والراجمات مواقع وأهدافا عسكرية ومصادر تهديد تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف محاور القتال، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا وتدمير عشرات المعدات والآليات إلى جانب عدد من مخازن الأسلحة والوسائل العسكرية. أعلن مدير عام ميناء المخا في اليمن عبد الملك الشرعبي التوقف الكامل للنشاط التجاري والملاحي في الميناء إثر تعرضه لقصف مكثف من ميليشيا الحوثي بأكثر من 25 صاروخا خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وتسجيل خسائر مادية مباشرة تقدر بنحو 16 مليون دولار. استقبل مطار دمشق الدولي أمس أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا بعد انقطاع دام نحو 14 عاما إذانا باستئناف الربط الجوي المباشر بين العاصمتين السورية والألمانية. اقتحم عشرات المستعمرين في مجموعات متتالية المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة اليوم من جهة باب المغاربة، وأدوا جولات استفزازية في باحاته بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتعمد عرقلة وصول الزوار والمصلين للأقصى. توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات في بلدة رفيد بريف القنيطرة جنوب سوريا، وشرعت في تفتيش عدد من المنازل والمارة دون تسجيل عمليات اعتقال. قالت روسيا اليوم الأحد إن أوكرانيا شنت هجوما موسعا بطائرات مسيرة خلال الليل، حيث استهدفت أكثر من 600 طائرة مسيرة استهدفت موسكو. وذكر مسؤول روسي أن الدفاعات الجوية في منطقة موسكو دمرت حوالي 200 طائرة مسيرة، في حين تم اعتراض معظم الطائرات قبل أن تصل المنطقة. كان هذا هو الخبر الأخير أيها الكرام، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. هيئة كبار العلماء تعقد جلسة لمناقشة القضايا المعاصرة. منصة التوازي العقاري تبدأ استقبال طلبات المواطنين للسنة الثانية. عودة أكثر من 500,000 معلم ومعلمة رسميا لأداء مهامهم التعليمية. ميناء المخا اليمني يعلن التوقف الكامل لنشاط التجاري والملاحي. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأحد. أشكركم لطيب المتابعة.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
4: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
7: مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا
4: من برامجنا. في إذاعة القرآن حلقة النور. حلقة النور،
8: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
9: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
4: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند الثالثة مساء.
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم. المدينة المنورة 96.8،
12: 96.8،
4: العلا 90.5،
12: 90.5،
4: الحناكية 91.9،
12: 91.9،
4: بدر حنين 89.5،
12: 89.5،
4: على موجات الإف إم.
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
12: هدى للناس.
13: اقرأوا القرآن،
14: اقرأوا القرآن،
13: اقرأ
14: اقرأ اقرأوا القرآن،
13: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه،
14: شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 22 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من القرآن.
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من ذلك.
5: أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
6: اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
8: هذا البرنامج برعاية
9: جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
10: اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود،
7: وأقم من الإخلاص قصراً شامخاً
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ،
0: اقرأ، اقرأ، اقرأ القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأ القرآن.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي اقرأ القرآن. نحييكم أحبتنا الكرام وننقل لكم في بداية هذه الحلقة تحيا الزملاء فريق العمل في الأشراف العام في حان السبيعي، في التقديم محدثكم سبيعي برامج سبيعي استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ والإخراج ناصر أبو محمد الكريديس.
6: اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم اقرأوا القرآن. ويسرنا يكون معنا فيها ضيفا كريما فضيلة الشيخ المقرئ صابر عبد الحكم. في البداية نرحب بكم شيخنا، حياكم الله.
12: الله يحييك ويبارك فيك أبو إبراهيم والمستمعين والمستمعات الكرام وفريق العمل في هذا البرنامج.
11: حياكم الله شيخنا الكريم، حياكم الله أيضا أنتم مستمعين الكرام. نسعد باتصالكم على الرقم 011-40-52-999. طبعا المقطع اللي معنا اليوم مستمعين الكرام، ما زلنا في سورة الشعراء من الآية رقم 160 من قول الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط المرسلين، حتى الآية رقم 173، حتى الآية رقم 173. إن شاء الله سيكون معنا المقطع هذا اليوم. نود من الإخوة المستمعين الكرام جزاهم الله خير فتح مصاحفهم ومتابعة تلاوة الشيخ وأيضا تصحيح الشيخ للمستمعين، حتى نستفيد جميعا إن شاء الله من هذه الحلقة في قراءة هذا المقطع من سورة الشعراء. أذكر المقطع من سورة الشعراء من الآية رقم 160 حتى الآية رقم 173، والاتصال على الرقم 011-40-52-999.
6: اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. الآن يتفضل الشيخ صابر جزاه الله خير بتلاوة هذا المقطع، ثم إن شاء الله نستقبل اتصالات. تفضل الشيخ.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم،

فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين

0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
2: هناك ألف يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ ب300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة. ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-85-29. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. واستمعنا قبل قليل لتلاوة الشيخ صابر جزاه الله خير لهذا المقطع. أذكر طبعا بالمقطع مستمعينا الكرام، هي المقطع من سورة الشعراء من 160 حتى 173. قبل أن نأخذ الاتصال، يمكن الشيخ لديه بعض التنبيهات في هذا المقطع.
4: أحسن الله عليكم أخي سبيت. في الآية الأولى 160 قوله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين، عندنا فيها عدة تنبيهات. أولها الهمس في حرف التاء الساكنة، كذبت قوم. أحيانا لو ضعف الهمس في حرف التاء لا تظهر التاء أبدا، لو قلنا كذبت قوم لوط لن تظهر التاء أبدا. التاء حرف شديد محبوس، ليس له صوت جهوري، لا قلقلة تظهره ولا يجري في مخرجه من رخاوة لكذا، لكن يظهره إذا كان ساكنا خروج شيء من الهواء من مخرجه يسمى همس التاء. كذبت، ولا نخرجه قلقلة، نقول كذبت قوم كذبت، هذه قلقلة، يخرج صوت وليس فقط نفس. أما نفس كذبت هذا يسمى همس. كذبت قوم لوط المرسلين، في كلمة لوط، طبعا كلمة لوط ثلاثة أحرف، اللام ممدودة ثم الطاء، الطاء حرف قوي، ويمكن سبق ذكرنا ودائما ننبه على تجاور الحروف. الحروف متجاورة يؤثر بعضها على بعض إن لم ننتبه، خاصة الحرف المفخم الغليظ القوي يؤثر على الحروف الضعيفة المرققة. هنا كلمة لوط لو لم ننتبه نقول كذبت قوم لوط لوط المرسل، نفخم اللام يعني استعدادا لحرف الطاء، لكن نرقق اللام، كذبت قوم لوط لوط المرسلين، إذن حرف اللام حرف مرقق بمده. لوطني ما هذه النون المكسورة؟ لوطني لا يوجد أولا يعني حرف النون نون تنوين منطوقة وليست مكتوبة، لكن نون التنوين دائما مبنية على السكون، ما الذي جعلها مكسورة هنا؟ لماذا لم نقل حرف قذبت قوم لوط المرسلين؟ نعم، التقاء الساكنين. طبعا الساكنان هنا لوط نون التنوين، ال واللام في المرسلين، والألف سقطت لأن همزة وصل تسقط عند درج الكلام أو عند وصل الكلمة بما قبلها، أصبح هنا نون الساكنة بعدها لام، لوطن مباشرة، لوطن نل نل نا نون ثم لام، لا يوجد ألف بينهما أبدا، الألف لا تكون إلا إذا بدأنا المرسلين، أما مع ما قبلها لوطن المرسلين. وهذا دأب العرب دائما، إذا التقى ساكنان يثقل الحرفان فيحرك الحرف الأول، قد يحرك مثلا بالفتح من الله منا، أو يحرك مثلا بالحذف لو كان حرف مد، في السماوات في الأرض، ما نقول في السماوات في الأرض، يحذف حرف المد، أو كثير جدا ما يتحرك إلى الكسر مثل هذه قوم لوط المرسلين. إذن هذه النون هي نون التنوين التي التقت بالساكن بعدها فحركت الكسر. طيب الآيات كلها يا أحبتي تنتهي بحرف النون، لاحظتم؟ المرسلين، تتقون، أمين، أطيعون. وذكرنا قبل ذلك أن حرف النون إذا وقفنا عليه، ومن أبرز أمثلته في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. الأخطاء الواردة غالبا أن نضغط على حرف النون زمن طويل، نقول العالمين الرحيم، الميم والنون في حروف الغنة هذه لا لا نطيل فيها، لو أطلنا فيها فهي حرفان كأنها منكن عليهن، كأنها حرف مضاعف مشدد وليس حرفا واحدا. إذا لا نقول المرسلين تتقون، لا، ولا نبترها بتر، لا نقول كذبت قوم لوط المرسلين تتقون أمين، لا، نقول المرسلين تتقون أمين، لا نبالغ في زمن النون ولا نقطعها بترا هكذا، ولا نقلقلها إذا أرد أن نظهرها، لا نقول المرسلين تتقون، البعض يحاول يظهرها يعني في النطق يخشى تظهر ويكون ببداية التعلم، وهذا وارد كثيرا يأتي معنا، أمين فاتقوا وأطيعون، نقول له لا، لأن هذا الذي يحدث هذه قلقلة. القلقلة حروفها خمسة مجموعة في قولنا قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، أما حرف النون ليس فيه قلقلة أبدا. هذه تقريبا أبرز تنبيهات، وإلا من خلال قراءتكم ما شاء الله نستفيد كثيرا أيضا، نسأل الله يتقبل منا ومنكم.
3: اللهم أمين. جزاك الله خير شيخ صابر، وبارك الله فيك على هذه التنبيهات، نفع الله بك. الآن مستمعينا الكرام نستقبل اتصالات على الرقم 011-4-5-2-9-9-9، وأول اتصال من إبراهيم من بريدة.
5: السلام عليكم شيخ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا إبراهيم.
5: شيخ.
4: نعم.
5: ممكن أقرأ سورة الفاتحة؟
4: طبعا ممكن مرة، تفضل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: ما شاء الله يا إبراهيم، ما شاء الله، كم عمرك يا ولدي؟
5: معك.
4: ما شاء الله، قراءتك جميلة وصوتك جميل. عندي تنبيهين خفيفين جدا. تنبيه الأول الرحمن، طولت فيها شوية، خليها عادية، الرحمن الرحيم زي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ما طولت في البسملة، أيضا لا تطول فيها، مرة ثانية اقرأها الرحمن الرحيم، يلا
5: الرحمن الرحيم،
4: ممتاز. ولا الضالين الأخيرة هذه طويلة عليه، في علامة مد على المصحف صح؟ في علامة مد صح؟
5: صح.
4: ولا الضالين، يلا
5: ولا الضالين.
4: أحسنت يا بطل، أحسنت، الله يرضى عليك يا إبراهيم، يبارك فيك، شكرا لك، بدأت بأعظم سورة في كتاب الله يا إبراهيم، تبارك الله.
3: بارك الله فيك يا إبراهيم، الله يعطيك العافية. ومين معنا؟ ما شاء الله تبارك الله، بداية موفقة ما شاء الله في هذه الحلقة من ابن إبراهيم، الله يوفقه ويحفظه.
4: آمين آمين.
3: ويبارك فيه. من مكة معنا عبير. عبير السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تفضل يا أختي.
6: عليك الآية ما
3: تفضل يا عبير، الآية من سورة الشعراء رقم 160، بس لو تقفلين الراديو اللي عندك شمال لخبط معنا عبير.
6: ايوه معك.
3: ايوه اقول سورة الشعراء الآية رقم 160 تفضل، صفحة 374.
6: طيب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذبت قوم لوط المرسلين، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أتأتون الذكران.

0: المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فأنجيناه
1: انتبه يا أبي بالهمزة
0: فنجيناه وأهله

0: دارين.
1: الله يرضى عليك يا عبيد، بارك فيك يا بنيتي ويكتب اجرك ما شاء الله تبارك الله. وين درستي تجويد يا عبيد؟ التجويد طيب ما شاء الله، في الدار؟
0: درست على يد ابا زينب الله يغفر له ويرحمه.
1: امين، يكتب اجرك واجر معلمتك ووالديك بنيتي.
2: اللهم امين. شكرا لك يا عبير، الله يعطيك العافيه. معنا من الرياض شيماء. شيماء،
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: أبدأ؟
2: تفضل.

عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين.

لنن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون.

0: الله يرضى عليك يا شيماء، ما شاء الله تبارك الله. شيماء
1: ايه
0: انت خاتمه يا شيماء؟
1: الحمد لله.
0: واضح ما شاء الله. مجازه يا شيماء؟
1: لا والله لسه ما
0: تاخذ ابدا
1: بنيتي. انا خريجه من
0: كليه
1: القران في
0: اليمن. ما شاء الله، الله يكتب اجرك بنيتي، قراءتك جميله بنيتي، تجويدك رائع. خسارة يعني، ابحثي عن أحد المقرئات الجيدات، خذي منها سند متصل حتى تطمئني على كل ما في صدرك من كلام الله العظيم. الله يحفظك بنيتي وينفع بك.
1: الحمد لله معلمة عن بعد.
0: الله ينفع بك بنيتي، يبارك فيك ويزيدك توفيقا وسدادا.
1: آمين. جزاكم الله خيرا.
2: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك يا شيماء، الله يعطيك العافية. ما شاء الله على التلاوة الطيبة والصوت الجميل. من الخفجي معنا عبد الرحمن، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا نوح

0: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
1: الله يرضى عليك يا عبد الرحمن، ما شاء الله. عبد الرحمن درست تجويد يا عبد الرحمن؟
0: اي نعم درست تجويد. الحمد
1: لله. لما وقفنا يا عبد الرحمن على قوله تعالى وما أسألكم عليه من أجر، الراء حكم التفخيم أم الترقيق في الوقف؟
0: حكم التفخيم.
1: أحسنت، لماذا؟
0: ماني دارس أنا ذاك الجزء التجويد، لكن سمعت راك تخلي على الاستماع. اي والله
1: أحسنت. نعم، لأنها ساكنة وقبلها ساكن وقبلها مفتوح، يعتبر قبلها
0: ساكن وقبلها مفتوح.
1: يا سلام، والله يرضى عليك ويحفظك يا عبد الرحمن. شكرا الله لك ورعاك يا ولدي وبارك فيك.
2: جزاك الله خير عبد الرحمن، بارك
0: الله يرفع
2: قدرك. شكرا للأخ عبد الرحمن. نذهب إلى الخبر مع الأخ عمر.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
1: بارك الله فيك يا عمر، ما شاء الله تبارك الله. شكر الله لك المشاركة أولا، ثم حرصك على التجويد تفخيم وترقيق، خاصة كان عندك أداء فيها ممتاز. درست تجويد يا عمر؟
3: نعم
1: درست تجويد.
3: الحمد لله.
1: خاتم يا شيخ عمر؟
3: بفضل الله الحمد لله.
1: الله ينفع بك ويبارك فيك يا ولدي، يكتب أجرك على المشاركة الجميلة.
2: جزاك الله خير شيخ عمر، بارك الله فيك على هذه التلاوة الطيبة. فاصل أيها الكرام وابقوا معنا. طبعا اللي بغى اتصال الرقم 011-42-52-999.
4: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
2: حقيبة اليتيم المدرسية بداية لمستقبل مشرق. ندعوكم إلى المساهمة في مشروع علمني لتوفير الاحتياجات المدرسية لألفي يتيم ويتيمة عبر التحويل إلى الحساب البنكي في مصرف الراجحي باتباع الخطوات التالية. افتح تطبيق مصرف الراجحي ثم اختر التحويل، وبعد ذلك اختر التحويل إلى جمعية خيرية. ابحث عن جمعية اليقظة الخيرية بالطائف ثم اختر حساب كفالة الأيتام. ادخل مبلغ التبرع 300 ريال أو ساهم بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0555-83-8529. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
4: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، حياكم الله في حلقتنا في هذا المساء الطيب المبارك من برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن. وضيفنا هو فضيلة الشيخ المقرئ صابر عبد الحكم وفقه الله، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم أيها الكرام ومشاركاتكم معنا في هذه الحلقة على الرقم 011-4052-999. طبعا المقطع اللي معنا اليوم نذكر به لمن انضم إلينا الآن هو من سورة الشعراء من الآية رقم 160 حتى الآية رقم 173، من 160 إلى 173. فأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام. معنا رتاج من الزلفي. رتاج السلام عليكم.
6: وعليكم السلام،
2: تفضلي.

0: دارين.
1: الله يرضى عليك يا رتاج ويبارك فيك يا بنيتي على هذه المشاركة وهذه التلاوة الطيبة. تلاوتك ما شاء الله صحيحة وليس فيها حقيقة يعني تردد حتى في الأداء ما شاء الله، وتجدك رائع بنيتي. الله يزيدك توفيقا وسدادا.
2: ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا رتاج، الله يعطيك العافية. من معنا؟ من الرياض معنا علي. السلام عليكم علي.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله الشيخ صابر الشيخ سبيت.
1: الله يحييك. الله يحييك علي، أهلا وسهلا. حيا الله شغالي، تفضل.
3: الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين

0: الجليل.
1: الله يرضى عليك يا شيخ علي، ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة روحانية، نسأل الله ينفعك بها ويرفعك بها درجات ومن يسمعنا.
2: اللهم آمين. اللهم آمين. جزاك الله خير أخوي علي، الله يعطيك العافية. معنا من الحدود الشمالية أبو ياسر.
3: نعم.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحبا، تفضل جاك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين.
1: انتبه للحركات يا أبا ياسر في المصحف، الفتحة والضمة. كذبت قوم لوط المرسلين.
3: كذبت قوم لوط المرسلين.
1: لوط
3: المرسلين.
1: اي لكن طبعا لو هذه كل كلمة لوحدها، لكن مع بعض الثنتين لوطينيل، النون مكسورة، نون التنوين في المنطوقة وليست مكتوبة. لوطينيل مرسلين.
3: لوطينيل مرسلين.
1: ممتاز ممتاز.
3: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون.
1: ألا تتقون.
3: ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر.
1: ضم علام. أسألوا. وما أسألكم.
3: وما أسألكم. وما أسألكم.
1: أسألوا. عليه. أسألكم.
3: أسألكم.
1: ممتاز.
3: عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين.
1: إن أجري إلا
3: على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. بل أنتم قوم عادون.
1: قوم
3: عادون.
1: قوم ولا قوم؟ ضم
3: قوم. قوم.
1: ممتاز. قوم عادون.
3: قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط. يا لوط لتكونن من المخرجين.
1: لا لتكونن
3: لتكونن من المخرج.
1: اللام حركة عليها فتحة ولا تحتها كسرة؟
3: لا فتحة.
1: أحسنت. افتح الفم. لتكونن
3: لتكونن.
1: ممتاز. نعم. لتكونن من المخرجين.
3: لتكونن من المخرجين.
1: الآن كسرت اللام، قلت لتكونن ليست لي. لا لتكونن.
3: لتكونن من المخرجين.
1: يا سلام يا سلام. ممتاز.
3: قال إني لعملكم من القالين.
1: لعملكم
3: ممتاز. من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون.
1: رب نجني وأهلي مما يعملون.
3: رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين.
1: الآخرين. يا سلام.
3: وأمطرنا عليهم مطرا.
1: مطرا.
3: فساء مطر المنذرين.
1: أيضا الطاء عليها فتحة. فساء مطر المنذرين.
3: فساء مطر المنذرين.
1: الله يرضى عليك يا أبو ياسر، ما شاء الله عليك. أولا شكر الله لك اتصالك الجميل يا أبو ياسر. ثانيا يعجبني فيك حقيقة الحرص و و وال وال وعدم يعني ما مليت منه حقيقة لما نبهناك، لكن ما شاء الله تأتي به بالتنبيه على كماله ما شاء الله. أعجبني كمان يا أبو ياسر وأهله أجمعين، لاحظت المد ما شاء الله مددت مد ممتاز حقيقة، قراءتك ممتازة ومشاركتك مشرفة الله يحفظك.
2: جزاك الله خير يا أخي أبو ياسر الله يعطيك العافية. ترى يمكن الشيخ صابر يعني بعض مثل التلاوات هذه اللي يكون فيها أخذ ورد وكذا، هذه اللي نستفيد منها صراحة.
1: نعم من أجل هذا البرنامج
2: هذا هو صحيح، هو تصحيح التلاوة. وأنا أذكر يعني ما شاء الله كان بداية البرنامج كثير من المتصلين كان بهذا الشكل وكنا نستفيد كثيرا.
1: نعم
2: الآن ما شاء الله يبدو يرتفع مستوى ما شاء الله كثير
1: ما شاء الله تبارك الله
2: والله المتصلين، فأصبحت تلاواتهم ما شاء الله مميزة. ما أدري والله بمدينا مع الأخ محمد، خليه يقرأه عجل. محمد السلام عليكم.
0: عليك السلام طمع. كيف حالك؟
2: يا مرحبتين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: المقرر المعنى محمد من سورة الشعراء.
0: الشعراء
1: من الآية 160 إلى 183 من كذبت قوم لوط المرسلين.

0: من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
1: الله يرضى عليك يا محمد ويبارك فيك. شكر الله لك تلاوة
0: جميلة
1: صوت جميل ما شاء الله. الله يتقبل. أدعو لنا. الله يحفظك.
0: الله يحفظك.
2: أنت تقول عندكم مطر ما أقرأ
0: في خمس مشاهد
2: عندكم مطر تقول؟
0: اي الان ما يصب المطر
1: ما شاء الله. يمكن قالوا او امطرنا عليهم مطرا لكن هذا في سبيل الذم وهذا في سبيل الحمد لله.
2: الحمد لله
1: نعمه.
2: اي أيوة والله نعمه. الله يزيد يبارك وجزاك الله خير. هنيئا لكم اخوي محمد. شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ايها الكرام وابقوا معنا.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن.
5: هناك ألف يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ بـ300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة. ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-85-29. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن.
2: حياكم الله وبياكم مستمعينا الكرام ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام. مع اقتراب بداية العام الدراسي تتجدد مسؤوليتنا تجاه الأيتام لنمنحهم بداية تليق بطموحاتهم. ومن هذا الدور أطلقت جمعية اليقظة برنامج علمني لتوفير الحقائب والمستلزمات الدراسية للأيتام ومساندتهم في رحلتهم التعليمية. الآن نسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ سعد السفياني المدير التنفيذي لجمعية اليقظة. أستاذ سعد السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياك الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله وبياكم. أيام قليلة أستاذ سعد تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد. نسأل الله أن يوفق الأبناء والبنات وأن يجعله عاما حافلا بالتوفيق والنجاح للجميع. مع اقتراب أول يوم دراسي يعني وين وصل مشروع علمني أستاذ سعد الذي أطلقناه لتجهيز الأيتام وما الذي تحقق بفضل الله ثم كذلك بفضل مساهمات أهل الخير مستمع مستمعات هذا البرنامج؟
6: أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في البداية يسعدنا أن نبشركم بأن مشروع علمني وصل بفضل الله ثم بعطاء أهل الخير من مستمعي ومستمعات هذا البرنامج المبارك إلى تجهيز 100 يتيم ويتيمة
2: ما شاء الله
6: بحقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. وهذه النتيجة تفرحنا ونشكر كل من ساهم فيها وخصوصا أخواتي مستمعات هذا البرنامج التي كان لهن الأثر الكبير في الوصول إلى هذا الرقم. وأقول لهن أخواتي في مثل هذه المشاريع فعلا فليتنافس المتنافسون. ولكفالة الأيتام وتجهيزهم والوقوف إلى جانبهم آثار عظيمة قد يرى المحسن أثرها سريعا في الدنيا. فكم من

0: امرأة ورجل تمنى الولد فرزقه الله بعد أن كفل يتيما ووقف إلى جانبه، فالجزاء من جنس العمل، وما عند الله خير وأبقى. وحين نتحدث أستاذ الكريم مستمعينا الكرام عن اليتيم، يكفي أن نتذكر أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب ثم فقد أمه وهو في السادسة من عمره، عاش ألم الفقد مبكرا، لكن الله سبحانه وتعالى أحاطه برعايته وذكره بهذه النعمة بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى. ثم جاءت الوصية واضحة بقوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. ومعنى ذلك ألا نترك اليتيم وحده، وأن لا نجعله يشعر بالنقص، وأن نقف معه في المواقف التي يحتاج فيها إلى من يسنده. وأول يوم دراسي وواحد من هذه الأيام وهذه المواقف، فالحقيبة بالنسبة لنا قد تكون شيئا بسيطا، لكنها بالنسبة إلى اليتيم تعني أن يدخل المدرسة مثل زملائه، وأن يحمل دفاتره وأقلامه بفرح من دون أن يشعر بأنه أقل من غيره. ونحن نعيش الآن الأيام الأخيرة قبل العودة إلى المدارس، ربما وأنت تستمع إلينا الآن وأنت تستعد بعد قليل للذهاب إلى السوق لشراء حقيبة ابنك أو ابنتك وتجهيز مستلزماتها، فما أجمل أن تضيف إلى هذه الفرح إلى فرحة أبنائك فرحة هذا اليتيم، وأن تتذكر أن هناك طفلا ينتظر حقيبته كما ينتظرها أبناؤنا ب300 ريال فقط. تستطيع تجهيز يتيم أو يتيمة بحقيبة ومستلزمات دراسية متكاملة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. بقيت أيام قليلة وما زال أمامنا 1900 يتيم ويتيمة، ساهم الآن وكن سببا في أن يبدأ يتيما عامه الدراسي بفرحة وثقة. لا نريد أن يبدأ العام الدراسي وهناك يتيما أو يتيمة تنتظر حقيبته الدراسية. إن شاء الله نبشركم في الحلقة القادمة بأن هذا الرقم قد تضاعف، ونحن متفائلين أنه بفضل الله ثم بدعم أهل الخير والإحسان سنكمل هذا المشروع الفاضل
1: بمشيئة الله تعالى. الله ينفع بجهودكم أستاذة سعدة ويجزاكم خير الجزاء. يعني كيف يستطيع المستمعون المساهمة في كفالة ودعم برنامج علمني لتجهيز الأيتام؟
0: أستاذ الكريم، طريقة المشاركة سهلة ومتاحة للجميع من خلال تطبيق مصرف الراجحي. أولا نضغط أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم نختار خدمات، ثم جمعية خيرية. نكتب في خانة البحث بالاسم كلمة جمعية اليقظة، ثم نختار اسم الجمعية اليقظة الخيرية. بعد ذلك ندخل الحساب المخصص كفالة أيتام، ثم ندخل مبلغ التبرع 300 ريال أو 100 ريال أو بما تجود به نفسك. الآن نضغط تأكيد على عملية التحويل، وهنيئا لك الأجر العظيم. الطريقة الأخرى التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية اليقظة الخيرية، ولمن أراد الحساب المخصص للمشروع يمكنه التواصل على الواتساب رقم 0555838529. أعيد الرقم 0555838529، وكتب الله الأجر للجميع.
1: الله يجزاكم خير وينفع بجهودكم. الأستاذ سعد السفياني المدير التنفيذي لجمعية اليقظة، نسأل الله يجزيكم خير الجزاء، وإن شاء الله تبشرونا بمزيد إن شاء الله من كفالة هؤلاء الأيتام وإتمام هذا العدد كامل بمشيئة الله تعالى
0: إن شاء الله.
1: من المستمعين أصحاب الأيادي البيضاء أهل الكرم والخير والجود والعطاء. شكرا لكم أستاذ سعد.
0: بإذن الله، عفوا، شكرا جزيلا لكم.
1: الله يتكلم. شكرا لكم أيضا أنتم مستمعينا الكرام، وشكر موصول لضيفنا الكريم في معنا في الاستوديو الشيخ صابر عبد الحكم. جزاك الله خير شيخ صابر، بارك الله فيك.
2: جزاك أستاذ بيت والمستمعين والمستمعات الكرام وفريق الأعمال على هذا الجهد المبارك، ونسأل الله يجعل هذه الإذاعة منارة للمسلمين في كل العالم بفضله وكرمه، اللهم آمين.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. شكرا لكم أيضا أنتم مستمعينا الكرام، هذه رقة تحية من فريق العمل، حتى نلتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية
1: جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
2: اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن،
2: اقرأ،
3: اقرأ، اقرأ القرآن.
4: من برامجنا،
5: من برامجنا
4: في إذاعة القرآن، الوجيز في التفسير،
1: الوجيز في التفسير،
2: الوجيز في التفسير،
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
4: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا،
5: من برامجنا
4: في إذاعة القرآن، نور على الدرب،
6: نور على الدرب، برنامج
4: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن، اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
7: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
8: اللهم بك أصبحنا.
4: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
10: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الأنفال

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الأنفال.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: أنبأ
1: الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
2: الوجيز.
1: الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
1: تقديم
2: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
2: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
2: في الوجيز
0: التفسير.
2: في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

0: هم يشركون
1: ما بالعبد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضل الله عليه وإحسانه إليه، ثم إذا مسه الضر فإليه يجأر لعلمه أنه لا يقدر على إزالته إلا هو، لأنه المدعو عند الشدائد المرجو عند النوازل، فعند الضرورات يلجأ إليه ويسأله ويلح في الرغبة مستغيثاً به، وفي حالة الاختيار يشرك به ويعبد معه غيره.
2: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.
1: يخبر الله تعالى أن من العباد من يسترون ويجحدون نعم الله عليهم، وهو المسدي إليهم النعم الكاشف عنهم النقم، ثم توعدهم الله عز وجل قائلا: اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا فسوف تعلمون عاقبة ذلك.

0: يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد، وجعلوا لها نصيباً مما رزقهم الله، فقالوا: هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، فجعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله، وفضلوهم أيضاً على جانبه. فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه وأتفكوه، وليقابلنهم عليه، وليجازينهم أشد الجزاء في نار جهنم. فقال: تالله لتسألن عما كنتم تفترون.
1: ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون.
0: ثم أخبر الله عز وجل عن هؤلاء المشركين أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوها بنات الله وعبدوها معه، وقد أخطأوا خطأً كبيراً في كل مقام من هذه المقامات الثلاثة، فنسبوا إليه تعالى أن له ولداً ولا ولد له، ثم أعطوه من الأولاد ما لا يرضونه لأنفسهم وهو البنات، فجعلوا لله البنات سبحانه عن قولهم وإفكهم، واختاروا لأنفسهم الذكور.
1: وإذا

إذا بشر أحد من هؤلاء المشركين بالأنثى ظل وجهه مسوداً كئيباً من الهم، وهو ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن، يتوارى ويكره أن يراه الناس من سوء ما بشر به، فهو إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بها، ويفضل أولاده الذكور عليها، أو هو يدفنها في التراب وهي حية. أفمن يكرهونه هذه الكراهة وتأنف أنفسهم منه يجعلونه لله؟ ألا بئس ما قالوا، وبئس ما قسموا، وبئس ما نسبوا إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم.

يبين الله أن النقص إنما ينسب للذين لا يؤمنون بالآخرة، ولله عز وجل المثل الأعلى وله الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه، وهو العزيز الحكيم.

0: يخبر الله تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم، وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بني آدم، ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر وينظر إلى أجل مسمى، فلا يعاجل عباده بالعقوبة، إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً. وأخبر تعالى أنه يؤخرهم إلى مدة من العمر مقدرة، فإذا جاء ميقاتهم المقدر لهم فإنهم لا يستأخرون ساعة عن ذلك ولا يستقدمون.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة إبراهيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن
2: الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الزمر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الزمر.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة يوسف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة يوسف.

0: عليك الثناء كله، أنت أهل الحمد والمجد، كل شيء هالك إلا وجهك، لك الحكم.
1: الله أكبر. الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر

0: ربنا وتغفر ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وانصرنا على أعدائنا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا اللهم في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، وبارك لنا اللهم في أزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: الوعد في لوح محفوظ. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد.
3: الحمد لله، الحمد لله على الآلاء، والشكر له على النعماء، وأستغفره وأتوب إليه في السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم من أهل الهدى والاقتداء. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن من عظم رجاؤه اشتد طلبه، ومن عظم خوفه اشتد هربه، ومن حسن ظنه حسن عمله. والسلاح سلاح العقل وليس سلاح اللسان، والقوة في الصمت وليس في الكلام، والمرء لا يملك إسعاد كل الورى، ولكنه يملك عنهم كف الأذى. وشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، ولسوف ترحلون ويبقى الأثر. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، تتعلق النفوس البشرية بمعرفة المستور من الغيب، وتهوى الأفئدة الاطلاع على المجهول من المستقبل، حتى تعلقوا بالمنجمين والرمالين والكهان وأبراج الحظ، فضلوا وأضلوا إلا من رحم الله. وفي الحديث: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أحمد والبيهقي. ويقول الطحاوي رحمه الله: فمن رام ما حُذِر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. معاشر المسلمين، وفي مقابل هذا تأتي الرؤية الصادقة والرؤية الصالحة، لتكون جزءًا من 46 جزءًا من النبوة، كما صح بذلك الخبر عن الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأصدق الناس لهجة، وأصدق الناس لهجة في اليقظة، أصدقهم رؤيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم الرؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. قال الحافظ النووي رحمه الله: وسؤالهم أي الصحابة محمول على أن يعلمهم تأويلها وفضلها، واشتمالها على ما شاء الله من الإخبار بالغيب، واشتمالها على ما شاء الله من الإخبار بالغيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها. ويقول ابن القيم رحمه الله: الرؤيا أمثلة مضروبة يستدل بها الرأي بما ضرب له من المثل على نظيره، ويعبر فيه إلى شبهه، ولهذا سمي تأويلها تعبيرا. ويقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: وعلم تعبير الرؤيا من العلوم الشرعية، وهو داخل في الفتوى، لقوله سبحانه في قصة يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ومن هنا أيها المسلمون، فإن علم تعبير الرؤيا علم شرعي بضوابطه الشرعية، دلت النصوص على صحته، فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا بغير علم. فالرؤيا فتوى لا يتحدث فيها أحد إلا بعلم. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. وسئل مالك رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبي النبوة يلعب. أيها المسلمون، والرؤيا على ثلاثة أنواع: الأول الرؤيا الصالحة، وهي من الله، وجزء من 46 جزءا من النبوة، وهي رؤيا حق وبشرى صدق، أخرج البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. الحديث. والرؤيا الصالحة تسر المؤمن وتعجبه ولا تغره، فهي باعث خير وطمأنينة إذا وافقت الحق والشرع. والرؤيا الصالحة يستأنس بها ويستبشر ولا يستند إليها. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: الرؤيا الصادقة التصديق بها حق، وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن إيمانا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فالرؤيا الصادقة من المبشرات الباقيات، المبشرة بالخير والمنذرة عن الشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على أوامر الله واجتناب نواهيه وليكثر من ذكر الله. معاشر الإخوة، وإذا رأى المسلم ما يحب فليحمد الله وليستبشر بها ويخبر بها من يحب من أهل وده وأهل العلم والفضل والنصح. فالعالم يعبره على الخير ما أمكنه، والناصح يرشده إلى ما ينفعه ويعينه، والحبيب إذا عرف قال وإذا جهل سكت. ولهذا قال يعقوب ليوسف عليهما السلام: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال أهل العلم: وهذه الآية أصل في أن لا تقص الرؤيا على غير شفيق ناصح ولا على من لا يحسن التأويل. وفي الحديث: إذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا عالما أو ناصحا. وفي رواية أبي رزين العقيلي رضي الله عنه: ولا تحدثوا بها إلا عالما أو ناصحا أو لبيبا. وفي رواية: لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. أيها المسلمون، والنوع الثاني من الرؤيا رؤيا من الشيطان، وقد جاء في خبر الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا ثلاث، فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فإذا رأى المسلم ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة من شر ما رأى، وليبصق عن يساره ثلاثة، وليقم فليصلي، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى جنبه الآخر، ولا يحدث بها أحدا. وأخرج البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها، ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. والرؤيا المكروهة والمفزعة لا ينبغي تأويلها ولا الحديث عنها. أيها الإخوة، النوع الثالث حديث النفس، وقد جاء في حديث أبي هريرة السابق من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن منها رؤيا يحدث بها الرجل نفسه، فيكون في اليقظة مشغولا ببعض أموره، إما مشكلات في السوق أو في العمل أو في الدراسة أو في الأسرة أو غير ذلك من شؤون الحياة، فإذا أوى إلى فراشه رأى في منامه ما يتعلق بهذه الأمور، فهذا من أضغاث الأحلام كما يقول أهل العلم. وبعد، حفظكم الله، فتعبير الرؤيا وتفسيرها اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، ولا ينبغي الجزم أو القطع بتعبير الرؤيا المعبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه حين عبر الرؤيا: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ومن أداب المعبر أن يكون ذا نزاهة وأمانة وصدق وعلم راسخ وحسن سيرة ومسلك سديد وطريق حميدة، ولا ينبغي سؤال الجهال ولا من قل علمه أو ضعف دينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الفضل العظيم والخير العميم، أحمده سبحانه وهو الجواد الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كانوا عن الحق والهدى المستقيم والتابعين ومتابعهم بإحسان وسلم أعظم تسليم. أما بعد، أيها المسلمون، الرؤيا ليست مصدرا للتلقي ولا للتشريع ولا للتحليل ولا للتحريم ولا تثبت بها الأحكام، فالله سبحانه قد أكمل الدين والوحي قد انقطع، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ البلاغ المبين. يقول الحافظ النووي رحمه الله: لو كانت الليلة 30 من شعبان ولم ير الناس الهلال، فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: الليلة أول ليلة من رمضان، لم يصح الصوم. بهذا المنام، لا لصاحب المنام ولا لغيره. ألا فاتقوا الله، ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الكذب في الرؤيا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه كذب على الله. أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفرى الفرى من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم يرى. وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وفي رواية: أن يعقد بين شعرتين. يقول الطبري رحمه الله: وإنما اشتد في هذا الوعيد مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه. قال: لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين. هذا: وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك بعفوك وجودك وفضلك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته البر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ وانصر جنودنا ورجال أمننا المرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم سدد سهامهم وأراءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، واجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ، اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد.
2: من درر الإمام ابن القيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
4: من درر الإمام ابن القيم.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: أمانته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله للنبوة والرسالة يعرف في قومه بالأمين، أي رجل الصدق والوفاء في أقواله وأفعاله وأخلاقه وسلوكه، وشهد له بذلك العدو قبل الصديق، ولا أدل على ذلك من كونه حين أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة وأراد مفارقة البلدة التي عاش فيها، جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته ليرد الودائع التي كانت عنده لأهلها.
3: أشهد أن محمد رسول.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: صفوة الأخلاق. قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
5: الحكمة. الحكمة هي العلم المشتمل على المعرفة بالله، مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، والحكيم من حاز ذلك، وهي من أخص صفات المؤمنين التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، وأدلتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقوله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله جل شأنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومن الأحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة.

0: رواه البخاري.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة النحل.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: استووا وقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي

تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا.

طري وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلك

لكفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ صالح، هذا السائل يقول: الشرك هو أعظم ذنب لما فيه من إشراك غير الله في العبادة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما هي حقيقة الشرك؟ بارك الله فيكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، والمشرك ليس مسلما، إنما المغفرة للمسلمين والمؤمنين، والمشرك ليس مسلما فلا تناله رحمة الله، فلا بد أن يتوب من الشرك ويخلص العبادة لله عز وجل. والشرك المراد به عبادة غير الله سبحانه وتعالى، هو الشرك، الشرك عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، كل هذا من أقسام الشرك، صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذا لا يغفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة منه، فمن مات عليه فإنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك من الكبائر والمعاصي التي دون الشرك، فإنها يرجى أن يغفرها الله لصاحبها أو أن يعذبه بها، ولكنه لا يخلد في النار، وإنما يعذب في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة. فالموحد مآله إلى الجنة إما ابتداء وإما في النهاية، ولو كان عنده ذنوب وكبائر، ما أما المشرك فلا نطمع له في مغفرة الله إذا مات على الشرك. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: ما هي مناسبة نزول قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى؟
3: مناسبته أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، فلما حضرته الوفاة جاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده حضرة من المشركين قالوا له: وتترك ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز الاستغفار للمشرك الذي مات على الشرك، ولا يدخل في رحمة الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، لأنه يحب أن يهتدي عمه أبو طالب من شفقته عليه ولرد معروفه وجميله الذي بذله أبو طالب في حمايته من أذى قومه، ولكن الله جل وعلا منعه من ذلك. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ صالح. هذا مستمع يقول: كيف يتعامل المسلم مع الخوف والرجاء منه سبحانه عند اقتراب موته؟ هل يغلب جانب الخوف أم جانب الرجاء؟ بارك الله فيكم.
3: نعم، في حالة الاحتضار يغلب جانب الرجاء، في حال الصحة يواسي بين الخوف والرجاء ولا يغلب جانبا على جانب، يكون خائفا راجيا. أما إذا حضرته الوفاة فإنه يحسن الظن بالله ويغلب جانب الرجاء، لأن العمل انتهى ولا يستطيع العمل، فيحسن الظن بالله عز وجل: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، والله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: كيف يتعامل المسلم مع أخطائه التي تقع عند أدائه الطواف؟ بارك الله فيكم.
3: ما ندري ماذا أخطأ فيه، هل أخطأ في أركان العمرة أو الحج أو في واجباتها أو في سننها، ما ندري ماذا أخطأ فيه، ولكن على كل حال الذي يريد الحج أو العمرة عليه أن يصحب أهل العلم لأجل أن يسألهم ولأجل أن يقتدي بهم، وعليه أن يقرأ في المختصرات في مناسك الحج والعمرة، المختصرات الصحيحة الثابتة، يقرأ فيها ويسأل عما أشكل عليه حتى يؤدي نسكه على الوجه الصحيح. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول: في فصل الشتاء الماضي كنا في رحلة في الصحراء، واستيقظت الفجر وقد احتلمت، وكان البرد شديدا جدا، فلم أغتسل بل توضأت وتيممت فقط، فما هو حكم صلاتي؟ بارك الله فيكم.
2: لا بأس بذلك، وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه، وكان يقود سرية في مكان يقال له ذات السلاسل، فأصابهم برد شديد وليس عندهم ما يسخنون به الماء، وكان عمرو بن العاص قد احتلم في تلك الليلة، صار عليه غسل، فتيمم وصلى بأصحابه خوفا على نفسه من الموت في شدة البرد. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، قال له صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم، ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول: هل يحاسب المسلم على الأخطاء غير المقصودة في حق الآخرين أو نسيان أداء بعض العبادات الواجبة؟ بارك الله فيكم.
3: عفى الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت. والنسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان إذا نسي، وما استكرهوا عليه إذا أكرههم أحد على عمل لا يرضي الله ففعلوه اتقاء للإكراه تخلصا من المكره، فإن الله لا يؤاخذهم على ذلك، قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بهذا الشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، إذا فعل شيئا مما يخالف المشروع تخلصا من الإكراه فإنه معذور في ذلك، لأن المشركين أمسكوا بسلمان الفارسي رضي الله عنه أو غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يطلقوه حتى نال من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يعتذر من الرسول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: قرأت في أحد كتب ابن القيم عن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، فما معنى هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
2: الهدي ما يساق من الإبل أو البقر أو الغنم ليذبح في الحرم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان هديا واجبا أو هديا تطوعا، فإذا سيق من الحل فإنه يجعل عليه علامة أنه هدي، بأن يجعل له قلائد في رقابه أو بأن يشرط الجلد حتى يظهر الدم فيمسح على سنامه، هذا شعار الهدي. والتقليد أن يجعل عليه قلادة ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: ما معنى الغبن في البيع بارك الله فيكم؟
2: الغبن هو أن يغبن أحد الطرفين، البايع أو المشتري، غبنا فاحشا، غبنا لم تجري به العادة، فإذا تبين له أنه مغبون فله الخيار بين الإمساك والرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يغبن في البيوع فقال له: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا غبن، هذا شرط يلزم الأخذ به. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم والثناء عليهم والاقتداء بهم والدفاع عن أعراضهم لمن وقع فيهم، هذا واجبنا، لأن الله رضي عنهم وأرضاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا في بيعة الرضوان، ويقال لهم أصحاب بيعة الرضوان. كذلك بقية الصحابة لهم حق، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لم يعادل أن يتصدق صحابة رسول الله وأحدهم بمد من الطعام أو نصف المد، وذلك لفضلهم ومكانتهم، صحبتهم لرسول الله ولسبقهم إلى الإيمان ولمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هل يجوز للوالد أن لا يزوج ابنته لأنه يحتاج إلى راتبها بارك الله فيكم؟
2: هذا حرام، ما منع تزويج الشابة من أجل الطمع في مرتبها، هذا هو العضل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لا يجوز له أن يعضل موليته من أجل الطمع في مرتبها، بل إذا جاءها الكفء الذي ترضى به هي يجب عليه أن يزوجها منه. نعم.
1: أيضا من الأسئلة، هذا المستمع يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت؟
2: هذه خطبة قس بن ساعدة رضي الله عنه، كان مؤمنا بربه عز وجل في الجاهلية بما يراه من آياته الكونية، فهو خطيب العرب في وقته. نعم.
1: أيضا من الأسئلة، هذا المستمع يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؟
2: الآية واضحة، أن الله يأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه من القرآن العظيم ومن الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: هل الجنة مكان واحد يجتمع فيه كل المسلمين بارك الله فيكم؟
2: الجنات متفاوتة، بعضها فوق بعض، يتراءون الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم في المنزلة. نعم.
1: أيضا هذا سائل بعث بسؤاله يقول فيه: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل دوحة ثم ذهب وتركها، وما هو معنى هذا الحديث بارك الله فيكم؟
2: نعم، هذا حديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل في دوح شجرة يوشك أن يرتحل منها، هذا فيه تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم الانشغال بالدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والتحذير من الغفلة عن الموت. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: كيف يطبق المسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ بارك الله فيكم.
2: أن حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني لا تؤخر العمل الصالح بل بادر به قبل الفوات، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك. نعم.
1: أيضا هذا مستمع يقول: هل قبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب؟ بارك الله فيكم.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشفع لعمه أبي طالب شفاعة تنجيه من النار، وإنما شفع له بأن يكون في ضحضاح من نار في أخمصيه جمرتان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه، مع أنه أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا المستمع يقول: ما هو المقام المحمود؟ بارك الله فيكم.
2: المقام المحمود هو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس يوم القيامة، أن يريحهم الله من المحشر، وأن يفصل بينهم، يستريح من القيام في المحشر 50,000 سنة مع الزحام مع دنو الشمس منهم. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: جامع زوجته وهي صائمة صيام قضاء، فماذا عليهم؟ بارك الله فيكم.
2: أخطأت في هذا، عليك الاستغفار ولا تعود لمثل هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: ما هو حكم قضاء الصيام عن المتوفى الذي لم يصم لعذر شرعي؟ بارك الله فيكم.
2: ادعوا لها واستغفروا لها. وأما قضاء الصيام والصلاة فإنها لم تدرك هذا حتى يقضى عنها، ما تركته يعني تكاسلا، إنما تركته لعذر، وماتت في هذا العذر، لا حرج عليه.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.
1: سنن النوم. النوم وفيه عدة سنن: إغلاق الأبواب عند النوم، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. رواه البخاري ومسلم. والعلة في الأمر بإغلاق الأبواب منع الشياطين من الدخول، كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه الآخر: وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. رواه البخاري ومسلم. إطفاء النار قبل النوم، لحديث جابر رضي الله عنه وفيه: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. رواه مسلم. وعليه يقاس أي شيء يكون سببا في جر الحريق لأهل البيت، فيحترز مثلا من الأشياء التي ربما تؤثر على وسائل التدفئة لقربها منه، فتكون سببا في اشتعال الحريق ونحو ذلك، لأن العلة واحدة والنار عدو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء قبل النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك. رواه البخاري ومسلم. نفض الفراش قبل الاضطجاع عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي. رواه البخاري ومسلم.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان، من سورة الصف حتى سورة الحاقة.

الله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الصف حتى سورة الحاقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، كنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند الآية 28 عند قول الله عز وجل: ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. نستمع وإياكم أحبتي في الله لهذه الآية وما بعدها من آيات مباركات من سورة الروم بهذا الصوت الندي، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد أن عطرنا الأسماع بهذا الترتيل العطر المبارك لهذه الآيات من سورة الروم. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، لو تحدثنا بداية في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير حول بلاغة القرآن العظيم الكريم بضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام وإقامة الحجة على المعرضين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. القرآن الكريم قمة البلاغة، ولا يستطيع أن يصل إلى بلاغته أحد، كما بين ذلك ربنا جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا في القرآن أساليب عدة لتقرير المبادئ العظيمة التي قررها في كتابه الكريم. على سبيل المثال، الأمر المباشر، النهي المباشر، القصة، بيان أحوال الأمم السابقة وما سيأتي في مقدمات في مستقبل الزمان، وغير ذلك من الأساليب. ومن هذه الأساليب العظيمة ضرب الأمثال، لأنها تقرب المعاني إلى الأفهام بلا شك، ويضرب الله جل وعلا الأمثال بما هو محسوس لتقرب المعاني التي من أجلها ضرب المثل. هنا جاء في ضرب المثل، قال الله جل وعلا: ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فقوله جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي بيّن لكم يا معاشر المشركين والمستمعين مثلا منتزعا ومأخوذا من أنفسكم لتقريب الأمر إلى أفهامكم، فإنها أقرب شيء منكم وأبين من غيرها عندكم. فإذا ضرب لكم المثل بها في بطلان الشرك كان أظهر دلالة وأعظم وضوحا. بعد ذلك ذكر الله المثل، قال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هل لكم معاشر الأحرار من عبيدكم شركاء فيما رزقناكم من الأموال فأنتم فيه سواء، أي فأنتم معاشر المالكين وشركاؤكم من عبيدكم في ذلك الرزق، ويحكم مماليككم في أموالكم كحكمكم ويتصرفون فيه تصرفكم. قال: تخافونهم، أي وتخافون أنتم معاشر السادة عبيدكم فيه، فتشفقون عن أن تأمروا فيه بأمر دون أمرهم، فلا تمضون فيه حكما دون إمضائهم، خوفا من لائمة تلحقكم من جهتهم. وقوله: كخيفتكم أنفسكم، أي كما يخاف بعض الأحرار بعضا أن ينفردوا بأمر مشترك بينهم. قال العلماء: وهو استفهام بمعنى التقرير، أي فإذا لم يكن هكذا فيما بينكم، بل لا يستحق العبد شركة مع سيده فيما يملكه، فكيف إذا استجزتم هذا المعنى في حق الله فأشركتم معه عبيدة، وكيف رضيتم له بما لا ترضونه لأنفسكم. يقول الشوكاني رحمه الله: والمراد إقامة الحجة على المشركين، فإنهم لابد أن يقولوا لا نرضى بذلك، فيقال لهم: فكيف تنزهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين لكم وهم أمثالكم في البشرية، وتجعلون عبيد الله شركاء له؟ فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة، بطلت الشركة بين الله وبين أحد من خلقه، والخلق كلهم عبيد الله سبحانه وتعالى، ولم يبق إلا أنه الرب وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير: وهذا كقوله: ويجعلون لله ما يكرهون، أي من البنات، حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوهم بنات الله. وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فهم يأنفون من البنات وجعلوا الملائكة بنات الله فنسبوا إليه ما لا يرضونه لأنفسهم، فهذا أغلظ الكفر والعياذ بالله. وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه، وحدهم يأبى غاية الإبى ويأنف غاية الأنف من ذلك أن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فيه، ولو شاء لقاسمه عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه الآية تدل على أن ضرب المثل من ذات الشخص نفسه وأحواله أقرب للفهم وأقوى للحجة. قال بعد ذلك جل وعلا: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، أي كما بينا لكم هذا المثل وفصلنا لكم الحجج، كذلك نفصل الآيات تفصيلا واضحا وبيانا جليا لقوم يعقلون، هم الذين ينتفعون بالآيات التنزيلية والتكوينية باستعمال عقولهم في تدبرها والتفكر فيها. جعلنا الله وإياكم من المتفكرين المتدبرين. نعم
0: شيخنا الكريم، هل هذا المنهج القرآني يعطي أيضا الداعية وهو يتخول الناس بالنصيحة والموعظة أن يجعل في بعض نصائحه وكذلك خطب الجمعة مثل ضرب هذه الأمثال لتقريبها لأفهام الناس؟
1: بلا شك، إذا استخدم العالم والداعية والمرشد والموجه هذا الأسلوب ضمن أساليبه الأخرى في هذا العلم أو التوجيه أو الإرشاد أو الدعوة أو غير ذلك، أو المعلم مع طلابه، كل هذا إذا استخدم ضرب الأمثلة فهي تقرب المعنى للسامع من الشيء المحسوس الذي يعرفه، فيضرب الأمثال فتقرب هذا المعنى فيكون أقرب لفهم السامع لما ذكره هذا المتحدث أو المعلم. نعم
0: شيخنا الكريم، هناك سؤال انبثق من هذه الآية الكريمة، الآية 29، وأنا أقرأها قبل قليل: هل بعض البشر يعبدون أهواءهم؟
1: بلا شك، بيّن الله سبحانه وتعالى أن علة ضلال الناس اتباعهم لأهوائهم بغير علم وانصرافهم عن الهدى، كما بيّن جل وعلا ذلك بعد هذه الآيات، قال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بل لرد ما قبله وتقديره: ليس إصرار هؤلاء المشركين لانقطاع الحجج وتأخر الإرشاد، بل يتبعون ما تميل إليه نفوسهم وما تهواه اتباعا لسلفهم بغير علم أتاهم من الله وبغير معرفة منهم بصواب ما هم عليه. قال بعض العلماء: الهوى أشنع معبود، كما قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لذلك ينبغي الحذر، كل الحذر، من اتباع الهوى، لأنه مرد ومهلك، وكان هذا الاتباع بغير علم كما قال جل وعلا: فهو بغير هدى ولا يقين ولا برهان، بل يتبعه جهلا وسفها منهم بما يجب عليهم لربهم، أو تقليدا لغيرهم، تقليدا أعمى بلا تأمل ولا تدبر. قال جل وعلا: فمن يهدي من أضل الله، هذا استفهام بمعنى النفي، أي فلا هادي لمن أضله الله، أي لا أحد يقدر على هدايته، لأن الرشاد والهداية بتقدير الله سبحانه وتعالى وإرادته. قال بعدها: وما لهم من ناصرين، أي وما لهؤلاء الذين أضلهم الله من ناصر ينصرونهم ويحولون بينهم وبين عذاب الله يوم القيامة، كما أنهم لا هادي لهم في الدنيا. فيجب على الإنسان أن يحذر من اتباع الهوى، فيقف عندما يسمع قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فما عليه إلا أن يستجيب. وهذا يبين لنا أخطاء كثير من الذين انحرفوا عن الجادة، فهو بسبب أهوائهم. وكذلك يبين عندما لا يستطيع الشيطان أن يدخل على بعض الناس من طريق اتباع الهوى في المعاصي، يدخل عليهم من اتباع الهوى في التشدد في العبادة والخروج عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. أضرب أمثلة على ذلك، فمثلا الذي عندما يصلي في السفر صلاة إقامة، فتقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة إقامة في سفر، فهو يقصر الصلاة في السفر مطلقا، ولم يؤثر عنه أتم صلاة في سفر، فيقول لا أنا أريد الأكمل، يدخل على الشيطان من هنا. أو تقول له إن الصيام النافلة، لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم صيام نافلة، بل أمر بالفطر عليه الصلاة والسلام، أو فيما يدعو إلى الفطر من الأمور الأخرى كالضرر الذي يأتي الإنسان، وتقول له أن السنة أنك تفطر في هذه الحالة، قال لا أنا أريد الأجر أكثر. وهذا حاربه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أحد الشباب أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، وقال الثالث أنا أقوم الليل كله. قام خطيبا عليه الصلاة والسلام افتتح خطبته والله إني لا أقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليحذر الإنسان الهوى الذي يقوده إلى الانحراف والتفلت من أوامر الله عز وجل، أو الهوى الذي يقوده إلى التشدد، وبغير هدي من الله وبغير اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينحو منحى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا لأنه يريد الرفق بأمته، لكني أعمل لأنه الأكمل. وهذا لا شك أنه انحراف عن هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: يعني رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم النافل في السفر،
1: كان لا يصوم بل يفطر في صيام الفرض وهو في سفر، وقال ليس من البر الصيام في السفر، فكيف تكون النافلة؟ بعض الناس يقول أنا مستطيع مثلا، لا بأس إن كنت لوحدك فهو يجوز أن تصوم، لكن لا ترمي الآخر بأنه متساهل لا يصوم، فهو لا يصوم لأنه اتباع السنة. نعم.
0: شيخنا، يعني أخلص من حديثكم المبارك أن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بأصوبه وموفقته لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بلا شك، بل إن هذا أحد ركني القبول للعمل، وهو أن يكون خالصا لله عز وجل، ثم أن يكون صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله وإياكم ذلك.
0: اللهم أمين. شيخنا، أنتم أشرتم إلى مناط قبول الأعمال وهو أن يكون خالصا لله جل وعلا، وهذا يقودنا لأن نتلو هذه الآية الكريمة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو تحدثنا أحسن الله عليكم حول وجوب الإقبال على الله عز وجل بعبادته والإخلاص له فيها دون شريك له سبحانه وبحمده.
1: قال بعد ذلك مبينا الحق فيما يجب على المسلم، فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أمر له ولأمته عليه الصلاة والسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين أي انصبه واجعله مستقيما متوجها له، حنيفا أي مائلا إليه مستقيما عليه، غير ملتفت إلى غيره من الأديان المحرفة المنسوخة. والحنيف الذي يميل إلى الشيء فلا يرجع عنه، كالحنفي في الرجل وهو ميلها إلى خارجها خلقة، لا يملك الأحنف أن يرد حنفة. يقول بعض المفسرين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد والمعنى لأمته، أي قد بان لكم بطلان الشرك بما أوضحنا لكم الآيات، فلا تلتفتوا إلى أهله، وأقيموا وجوهكم للدين الحق مستقيمين عليه، أي أقبلوا بقلوبكم على ذلك وانحرفوا عن غيره من الأديان. قال جل وعلا فطرة الله، هذه مفعول به منصوب لفعل محذوف على الإغراء، أي إلزم فطرة الله. قال ابن عطية في تفسيره، والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة في نفس الطفل التي هي معدة مهيئة لأن يميز بها مصنوعات الله جل وعلا ويستدل بها على ربه سبحانه ويعرف شرائعه ويؤمن به، فكأنه سبحانه وتعالى قال: فأقم وجهك للدين الذي هو الحنيف، وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر البشر، لكن تعرضهم العوارض، ومنه من العوارض يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما في الحديث. فذكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض التي هي كثيرة لا تبديل لخلق الله، أي التي خلقهم الله جل وعلا قابلين للتوحيد على أصل التوحيد والإسلام، غير نائين عنه ولا منكرين له، لكونه مجاوبا للعقل مساوقا للنظر الصحيح، حتى ولو تركوا لما اختاروا عليه دينا آخر، ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الجن والإنس. وكذلك جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: كل عبادي خلقت حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بغيري، كما رواه الإمام مسلم. وسبق: كل مولود يولد على الفطرة. والقول المشهور عند كثير من المفسرين أن المراد بها دين الإسلام، يعني الفطرة الذي هو تقتضيه عقولهم السليمة، وإنما كفر من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته. قال البغوي: قول ابن عباس وجماعة من المفسرين أن المراد بالفطرة الدين وهو الإسلام. قال: التي فطر الناس عليها، أي جبل الناس وخلقهم عليها، لا تبديل لخلق الله سبحانه وتعالى، يعني لا تبدلوا خلق الله جل وعلا فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. فليحاول المسلم أن يكون على هذه الفطرة ولا يحيد عنها. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. نقرأ هذه الآية الكريمة: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. أيضا وجوب الإنابة إلى الله جل وعلا في كل حال وتقواه، وكذلك إقامة الصلاة والبراءة من الشرك والمشركين.
1: بيّن الله سبحانه وتعالى هنا ماذا يجب على الخلق بعد أن بيّن أن فطرتهم على التوحيد والدين والإسلام. قال جل وعلا: منيبين إليه، يعني راجعين إليه سبحانه جل وعلا. يقول مفسرون: هذا تفسير لإقامة الوجه للدين، أي أقيموا وجوهكم للدين القيم حال كونكم راجعين إليه تائبين إليه من كل دين غير هذا الدين ومن كل طاعة غير طاعته. وقوله جل وعلا: واتقوه، أي باجتناب معاصيه، فلا تتركوا دينه ولا طاعته لأي مطاع غير الله جل وعلا. ومما يجب عليكم: وأقيموا الصلاة، أي حافظوا عليها في أوقاتها وداوموا عليها وأدوها بأركانها وواجباتها وما تستطيعون من مستحباتها كما شرع الله جل وعلا. قال: ولا تكونوا من المشركين، هذا تحذير ونهي منه جل وعلا لأهل الدين القيم الذي هو الإسلام أن يكونوا من المشركين في شيء من ضروب الشرك عقيدة أو قولا وعملا. هنا أعلمهم الله جل وعلا أن الطريقة المستقيمة في دين الإسلام هي اتباع الفطرة والتقوى مع الإسلام وأداء الفرائض، وأن هذا لا ينفع إلا بالإخلاص لله في التوحيد. وخص من المأمورات الصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأعظم العبادات، ولكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى. وخص من المنهيات أصلها الذي لا يقبل مع عمل، وهو الشرك، لأنه أعظم الذنوب، ولكونه مضادا للإنابة التي روحها الإخلاص من كل وجه. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. الآية القادمة حقيقة هي زاجرة لهواة الفرق والنحل، وكذلك أصحاب الأحزاب المتفرقة البعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لو تحدثنا أحسن الله عليكم حول حرمة الافتراق في الدين الإسلامي ووجوب الاتحاد والتعاون على البر والتقوى.
1: قال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، كما في الآية السابقة. قال بعدها: من هم المشركون؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فرقوا دينهم بدل من المشركين. وفائدة الإبدال التحذير من الانتماء إلى حزب من أحزاب المشركين، ببيان أن الكل على الضلال المبين، أي لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم، أي تفرقوا في دينهم. وتفريقهم لدينهم اختلافهم فيما يعبدونه على اختلاف أهوائهم. وقرأ بعضهم: فارقوا دينهم من المفارقة، أي تركوا دينهم. وقال جل وعلا: وكانوا شيعا، أي صاروا فرقا وأحزابا مختلفة تشايع كل منها إمامها الذي أضلها. كل حزب بما لديهم فرحون، أي مسرورون بما عندهم، كل حزب يظن أنه هو المهتدي وأن له ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله: وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام، كما قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يقول يعني ابن كثير: فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنها على شيء. وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأمة الإسلام في قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل عن الفرقة الناجية منهم فقال: ما أنا عليه وأصحابي. ويمكن أن يؤخذ من هذه الآية التعريض بتحذير المسلمين من التفرق في الدين، كما هو حال المشركين من أهل الكتاب وغيرهم، لأن التفرق في الدين قاصمة الظهر، وهو سبب ضعف المسلمين اليوم وتسلط الأعداء عليهم، ولن يعود للمسلمين عزهم ومجدهم ومكانتهم بين الناس حتى يعودوا إلى دينهم ويجتمعوا على كلمة سواء ويعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير،
1: وبكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
0: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا المجلس بارك، وضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، غفر الله له ولوالديه ولكم أنتم أيضا مستمعين الكرام وللمسلمين. ألقاكم إن شاء الله في مجلس قادم من مجالس التفسير، نفعنا الله عز وجل بالقرآن الكريم وبما فيه من الذكر الحكيم. حتى ذلكم الحين دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي النمل والقصص.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة

لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي النمل والقصص.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمود حسن الشرافي من بنغلاديش، أنا فرع الثالث مسابقات ملك عبد العزيز الدولية من المملكة العربية السعودية. أنا أشارك في فرع الثالث، أول مسابقات في ليبيا والثاني ملك عبد العزيز الدولية.

شيخي أحمد يوسف أزهري والشيخ معين الدين والشيخ عبد الله المأمون والشيخ تفضل والشيخ الشيخ محمد سيد لاشين المصري والشيخ شعيب أزهري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.

0: هدى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة. من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: جسر القلوب
3: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصراً.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتقدم الكلام على بيان معاني هذه الآية الكريمة ومناسبتها لكتاب التوحيد. أما فوائدها فيستفاد منها أولا وجوب عبادة الله وحده سبحانه، ومن فوائدها تحريم الشرك بجميع أنواعه، صغيره وكبيره، خفيه وجريه. ومن فوائدها وجوب إخلاص العبادة لله وحده، ومنها أن الإثبات المحض لا يدل على التوحيد، لأن الله تعالى لما أمر بعبادته نهى عن الإشراك به. ومن فوائدها أن اجتناب الشرك شرط لصحة العبادة، لأن الله تعالى قرن الأمر بعبادته بالنهي عن الشرك، وقد قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن فوائدها وجوب الإحسان إلى الوالدين والأقارب، ومن الإحسان إليهم القيام بما يحتاجون إليه من نفقة وغيرها. ومن فوائدها وجوب الإحسان إلى اليتامى ومن ذكر بعدهم من القرابة والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ومن فوائدها تحريم الفخر والخيلاء، ومنها جواز التحدث بنعم الله عز وجل من غير فخر ولا خيلاء، وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن فوائدها إثبات المحبة لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. واعلم أن محبة الله تعالى لها متعلقات أربع، فتتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان. أما الأول وهو تعلقها بالعمل، فإن بعض الأعمال أحب إلى الله تعالى من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ثانيا، تتعلق محبة الله تعالى بالعامل، إما لشخصه وعينه وإما لوصفه. فمن تعلقها بالعامل لشخصه وعينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمحبة الله تعالى هنا تعلقت بعلي رضي الله عنه لشخصه وعينه. ومثال تعلقها بالعامل لوصفه، قوله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال عز وجل: والله يحب المتقين، وقال تعالى: والله يحب المحسنين. فكل من اتصف بوصف من هذه الأوصاف فإنه ينال محبة الله تعالى. ثالثاً، تتعلق محبة الله تعالى بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله تعالى من بعض، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رابعاً، تتعلق محبة الله عز وجل بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله تعالى من بعض، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطباً مكة وهو واقف بالحزورة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وإنما تنال محبة الله تعالى بطاعته والقيام بأمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن أعظم أسباب نيل محبة الله عز وجل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والتأسي به، لأنه هو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بحيث لا يتعبد لله تعالى إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين لله، المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على أداء الأمانة، كما أسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة الكهف.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن بريدة رضي الله عنه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه تعظيما له. رواه الحاكم. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني. رواه مسلم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب، ولكن يضاف إلى كل ذات بحسب ما تقتضيه خصائص تلك الذات، فمحبة العبد لربه تستلزم إجلاله وتعظيمه، وكذلك محبة الرسول تستلزم توقيره وتعزيزه وإجلاله.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الإف إم.
4: تبوك
3: 91.6،
4: 91.6،
3: شرما 90.2،
4: 90.2،
3: حقل 94.7،
4: 94.7،
3: ضباء 92.6،
4: 92.6،
3: شواك 90.6،
4: 90.6،
3: على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
4: هدى للناس.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الأنبياء والحج.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الأنبياء والحج
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: البيان القرآني.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: برنامج البيان القرآني،
8: رحلة في روائع البيان الإلهي
9: وعجائب الأسلوب القرآني.
10: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
9: البيان القرآني.
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
11: الحمد لله رب العالمين، ونعوذ به من شر الشياطين، ونصلي ونسلم على نبيه أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها خاتمة القرآن سورة الناس. هذه السورة التي جاءت في الاستعاذة من شر من يوسوس في الصدور من الجن والإنس الذين يريدون أن يشككوا الناس في دينهم ويضلوهم عن صراط الله المستقيم. وسبق أن ذكرت في بيان سورة الفلق ما جاء مثله في سورة الناس كدلالات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقل في مطلع السورة، والتعبير في فعل الاستعاذة بالفعل المضارع بصيغة أعوذ وليس أستعيذ. ونقف هنا هذه الوقفات البيانية والدلالات البلاغية والهدايات القرآنية. الوقفة الأولى مع لفظ المستعاذ به جل جلاله، قال سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وجاءت الاستعاذة بثلاثة أوصاف لله تعالى، مع أن المستعاذ منه واحد وهو شر الوسوسة من الجن والإنس، بخلاف سورة الفلق التي تعددت فيها الشرور ولم تأتي الاستعاذة إلا بوصف الربوبية فحسب. ولعل ذلك لبيان عظم الشر الذي يستعاذ منه في سورة الناس، فإن الشرور وإن تعددت في سورة الفلق فإنها تتعلق بسلامة البدن والدنيا، وأما الشر في سورة الناس فإنه يتعلق بسلامة الدين، وهو أعظم من كل الشرور، إذ الغاية من الخلق هو عبودية الله تعالى، والحفاظ على هذه الغاية غاية. وما مناسبة ذكر هذه الصفات الثلاث مع الاستعاذة من شر من يوسوس في صدور الناس؟ وما وجه ترتيبها؟ أما الرب فلأن الإعاذة من أفعال الربوبية، إذ هو الذي خلق الخلق وهو أقدر عليهم وعلى دفع الشر عنهم، وإذا كان كذلك فليستعيذوا به وحده. وأما الملك ففيه بيان أن ربوبيته تقتضي ملكه، فالناس حينئذ تحت تصرفه وقدرته، وأنه لا شيء أعظم من الله، وفي ذلك طمأنينة للمستعيذ واستصغار للمستعاذ منه وترهيب له أن الله عليه قدير. وأما الإله ففيه بيان أن من كان ربا وملكا للناس فهو المستحق لأن يكون لهم إلها معبودا لا يعوذون إلا به ولا يلتجئون إلا إليه. وفي ذكر اسم الإله ما يشير إلى أن العوذ بالله من مقتضيات العبودية والإخلاص له. وجاء النظم القرآني بإضافة أسماء الله إلى لفظ الناس دون عموم العالمين، ولعل ذلك لكون صدورهم وقلوبهم محل وسوسة الشياطين شياطين الجن والإنس. وتكرر لفظ الناس ظاهرة وليس مضمرة ومن غير عطف بين أسماء الله تعالى، وفي ذلك إظهار كل اسم مستقلا مضافا إلى لفظ الناس، وإلا قيل بالعطف برب الناس وملكهم وإلههم. وفي ترك العطف بالحروف بين أسماء الله تعالى إظهار لقوة العلاقة بين هذه الأسماء، إذ الربوبية تقتضي ملكه وهما يقتضيان ألوهيته واستحقاقه للعبودية، فالرب هو الملك والرب الملك هو الإله. والعطف قد يوهم المغايرة فيظن أنه لبعضهم رب ولبعضهم ملك ولبعضهم إله، فتكرار لفظ الناس من غير عطف يؤكد أنه هو رب الجميع وملك الجميع وإله الجميع. واختيار لفظ الناس دون غيره كلفظ الإنس أو البشر فيه تلاؤم صوتي مع فواصل الآيات. الوقفة الثانية مع المستعاذ منه، وهو كما قال سبحانه: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والوسوسة هي الحديث الخفي الذي يلقيه إليك غيرك، سواء أسمعته كوسوسة الإنسان أم لم تسمعه كوسوسة الجن. وتطلق على حديث النفس لخفائه وتردده، كما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أي ما تحدث به نفسه ويكنه قلبه مما لا يظهره، ولكنه لا يخفى على الله تعالى. ولعل تكرار حرفي الواو والسين في الفعل وسوس لكون الموسوس يكرر ما يلقيه ويؤكده، والعرب ربما دلت على تكرار الفعل بتكرار الحروف كزلزلة وكبكبة وكفكفة وثرثرة وكهكها وغيرها من الأفعال. والوسواس اسم لمن يوسوس إلى غيره ويغريه ويمنيه ليؤثر عليه حتى يكون ما يلقيه إليه حديث نفسه. ومجيء الفعل مضارعا يوسوس يفيد استمرار تجدد الفعل مرة بعد مرة، فهو لا يفتر عن الوسوسة والإضلال. والخناس هو من يخنس، أي يرجع وينقبض ويتأخر ويختفي، وهكذا الوسواس إذا وجد من الموسوس إليه ذكرا لله واستعاذة به وثباتا على دينه انقبض وتوارى، فإذا وجد منه غفلة وفتورة رجع إليه وكرر وسوسته لعله يحظى منه بشيء. ووصف بالخناس وليس الخانس أو المنخنس لما في التضعيف من الدلالة على التكرار والمبالغة في شدة خنوسه وعظم نفوره عند ذكر الله تعالى والاستعاذة به. والوسوسة تستهدف القلب، لكن الله تعالى يقول: يوسوس في صدور الناس، وفي هذا ما يشير إلى أحد أمرين أو كليهما ذكرهما بعض المفسرين. أولهما أن الوسوسة أمرها ضعيف لا تتمكن من قلب المؤمن المحصن، وإنما تحوم حوله في الصدر، فإذا صادفت قلبا خاليا تمكنت منه، وقد قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وجد وسوسة للشيطان: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وثانيهما أن الوسواس الخناس من شدة عداوته للمؤمن وتربصه به كأنه كامن في صدره قريب من قلبه ليلقي إليه وسوسته كلما سنحت له فرصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ويطلق اسم الوسواس على شيطان الجن لقدرته على الوسوسة الخفية في قلوب الناس وهم لا يرونه، قال سبحانه وتعالى عن آدم وحواء عليهما السلام: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما ويطلق أيضا الوسواس على شياطين الإنس الذين تؤزهم شياطين الجن بالوسوسة فيتبعونهم. ولذا فسر الله جل جلاله الوسواس الخناس الذي يستعاذ منه بأنه الذي يوسوس في صدور الناس، سواء أكان هذا الوسواس الخناس من الجن أم من الناس، فقال سبحانه: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وليس المراد والله أعلم أن الشيطان يوسوس في صدور الجن وفي صدور الناس، وإن قيل بذلك، بل المقصود بيان أن الذين يوسوسون للإنسان صنفان: صنف من الجن وصنف من الإنس. وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقدم الجن لأنهم الأصل في الوسوسة وأعظم شرا، وإن كان في شياطين الإنس من يدعي الإصلاح وهو أشد خطرا على الناس وأضر من شياطين الجن. وفي تأخير الناس تلاؤم صوتي مع فواصل الآيات. الوقفة الثالثة مع ختام القرآن بهذه السورة: كما جاء القرآن في مفتتحه بسورة الفاتحة التي أوجزت تقرير ربوبية الله واستحقاقه للألوهية، وبيّنت الصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان ويهتدي به، ثم فصل ذلك بعد في السور التالية، جاء في ختامه موجزا ما سبق من تقرير ربوبية الله واستحقاقه للألوهية وما سلف في السور من بيان الشرور والآفات التي تعترض العبد وهو على الصراط المستقيم، وخصوصا ما ذكره في هذه السورة مما يحصل من وساوس شياطين الجن والإنس وشرورهم. وبيّنت السورة أن أعظم ما يفعله المؤمن في مواجهة عداوة هؤلاء هو العوذ بالله جل جلاله والالتجاء إليه: عاذنا الله من شر كل ذي شر. ونسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس

عباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

0: في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
2: سوانح تدبرية.
3: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن هم الرزق قد أكل قلوبا وأشغل عقولا، وعند بعض الناس هلع وجزع حينما يسمع بالتغيرات الاقتصادية والتقلبات المالية، وكأنهم لم يسمعوا لقول الحق تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لقد تكفل الله عز وجل بالرزق لجميع خلقه، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، قويهم وضعيفهم، كبيرهم وصغيرهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، دعها كل في كتاب مبين. إذا علمت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أفردته بالسؤال والقصد، فالناس أحيانا يتجهون إلى أمثالهم من البشر. ونصيب العبد من اسم الله الرزاق أن يعرف حقيقة هذا الوصف، أنه لا يستحقه إلا الله جل وعلا، فلا ينتظر الرزق إلا منه ولا يتوكل فيه إلا عليه. وإذا علم أن الله وحده هو الرزاق أفرده بالدعاء وسؤال الرزق، ولا يسأل أحدا سواه، وحينها يكتسب العزة والكرامة والطمأنينة. إن قضية الرزق ينبغي ألا تشغل العبد عن المهمة العظمى التي أنيطت به، وهي عبادة الله جل وعلا. وليتيقن المسلم أن خزائن الله جل وعلا مملوءة بكل شيء يعطي منها جميع الخلائق، ولا تنقص إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والله جل وعلا يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نظرة بعض الناس للرزق نظرة ضيقة قاصرة، فهم يتصورون أنه المال فحسب، وهذا فهم خاطئ. فالرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. فالإيمان رزق، وحب النبي صلى الله عليه وسلم رزق، وحب الصحابة رزق، والعلم رزق، والخلق رزق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من الأرزاق ما هو خفي، بأن يرزق الله العبد القناعة فيقنع العبد في نفسه ويرضى بما أعطاه الله من مال وولد، وهذا ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم العبد الموفق. وفي الحديث: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. ومن لطيف رزق المولى جل وعلا وأرفعه أن يرزق عبده علما هاديا، ولسانا مرشدا معلما، ويدا منفقة متصدقة. ومن رزقه ما يضعه في قلوب الآخرين من المعرفة والمحبة، وإذا أحب الله عبدا أكثر حوائج الخلق إليه. ومن جميل الرزق أن يغني الله عبده بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه. إن الآيات القرآنية المتضمنة ضمان الرزق للعباد لا تعني الاتكال والكسل وترك العمل والاعتماد على الغير وسؤال الناس، كلا، لكنها تعني أن الإنسان قبل فعل السبب وأثناءه وبعده ينبغي أن يكون على يقين أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وليس له إلا ما كتب. وقد جاء الأمر بالضرب في الأرض وعمارتها وبنائها حسيا وحضاريا، فقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من القواعد الشرعية الثابتة أن الأرزاق تزيد بالشكر وتنقص بالكفران والمعاصي. يقول جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويأتي السؤال الكبير: ما الأسباب الجالبة للرزق والسبل المؤدية له؟ والجواب: هناك ما هو مادي حسي كالإتقان والسعي في الأرض وغير ذلك، وهناك ما هو شرعي، فالإيمان بالله وكثرة الاستغفار مع الاستقامة على الدين من أعظم أسباب تحصيل الرزق. والله جل وعلا يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ومن الأسباب الجالبة للرزق والمباركة فيه صلة الرحم، ففي الحديث الصحيح: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، رواه البخاري. واعلم يا رعاك الله أن الرقي المادية ورغد العيش والرفاهية المادية لا تتحصل حقيقة إلا بالإيمان بالله والالتجاء إلى الله عبادة واستعانة وتوكلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورتي فاطر وياسين.

0: رمضان إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي النحل والإسراء.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي النحل والإسراء.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الفجر وحتى سورة الكوثر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الفجر وحتى سورة الكوثر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. وفي رواية عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وفيها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي النور والفرقان.